0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، أحييكم على الهواء مباشرة وعدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري.

0: حتى تمام 8 نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم المستجدات الإخبارية والموجة العامة 106.3 FM. صباح الخير للجميع.
1: صباح الخير للشارع.
0: اليوم هو الأربعاء 2 من سبتمبر أيلول عام 2026، 20 من ربيع الأول عام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم متابعين الأفاضل، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل هذا اليوم يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق.

0: يوم غد الخميس تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة والسبت وفق الأرصاد الجوية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. بكل تأكيد التطورات الحاصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والردود المضادة من جانب الحرس الثوري الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما صاروخيا باليستيا على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد الأمريكية في أربيل. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت ودمرت 10 صواريخ باليستية بينما سقطت 3 أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أما في الكويت فقد أعلنت السلطات تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين قالت البحرين إنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن قائمة الفظائع الأمريكية بحق الشعب الإيراني اكتملت، مشيرا إلى مقتل أو إصابة أكثر من 50 شخصا جراء هجوم وصفه بالوحشي استهدف منزلا سكنيا في سيريك أثناء احتفال عائلات بزفاف. قال الحرس الثوري إن هجمات العدو اليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر، مؤكدا بدء الرد الموجع كما أسماه.

وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن أن الجيش الإيراني أطلق عملية حاسمة كما وصفها ضد أهداف أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على القصف الأمريكي الذي استهدف عدة مناطق في إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. أما الرئيس الأمريكي ترامب فحذر إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه بهجمات أشد وأقوى بكثير. وقال ترامب إن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذرا من أنه إذا ردت إيران الفاشلة كما أسماها على هذا الهجوم المبرر تماما بحسب قوله فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ أن الهجوم الأكبر لا يزال مرتقبا، وحين ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدا من إيران كما قال ترامب.

نتابع أيضا في هذا الملف، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستواصل عزل إيران اقتصاديا، مؤكدا أن العمليات العسكرية والحصار وحملة العزل المالي ستزيد الضغوط على النظام الإيراني وتدفعه في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق. وعن الضربات الأخيرة التي أعلنت شنها إيران، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة اعترضت غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران، مؤكدا أن جميع الأفراد الأمريكيين بخير بعد حصرهم في أعقاب الهجمات الانتقامية الإيرانية. وأوضح المسؤول أن معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية كانت متجهة نحو الأردن قبل إسقاطها، مشيرا إلى عدم تسجيل أضرار جسيمة في أي من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكالة إرنا الرسمية الإيرانية تفيد بمقتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران الليلة الماضية.

أستاذ الدراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمد يان يقول إن إيران تخوض معركة وجود واستقلال ردا على محاولات أمريكية إسرائيلية لإسقاطها، موضحا أن فرض حصار شامل على بلاده سيواجه برد عسكري حتمي، لأن كلفة المواجهة وقتها ستكون أقل من القبول بالاستسلام حسب تعبيره.

أسعار النفط ترتفع عقب ضربات أمريكية جديدة على إيران وإعلان طهران الرد عليها، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين أول أكتوبر بأكثر من 5.20% ليصل إلى أكثر من 90 دولارا، متجاوزا هذا السقف للمرة الأولى منذ أواخر تموز يوليو الماضي.

وبالحديث عن الملف الإيراني الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قائلا إنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن تلتزم به، سيظل بلا قيمة كما قال. وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال قائلا إنه ليس بصدد إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أنه لا يهمه بتاتا إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه يفضل الوضع الحالي بكثير، إذ تسيطر الولايات المتحدة سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار الاقتصاد الإيراني تماما وفق ترامب. وتساءل الرئيس الأمريكي عن متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. وجاء ما كتبه ترامب ضمن تعليقاته على عودة الضربات التي تستهدف إيران في وقت أعلنت واشنطن تجديد آليات الخنق الاقتصادي لطهران.

موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب كانت تدرس ضربات محدودة لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن والطائرات في منطقة مضيق هرمز. ووصف مسؤول أمريكي هذه السياسة في إشارة إلى الهجمات الأخيرة على إيران ليلة أمس بعبارة جز العشب، في إشارة إلى ضرب القدرات الإيرانية كلما أعيد إصلاحها أو نشرها، بدلا من انتظار إعادة تشكيل شبكة متكاملة للرصد والاستهداف. وبحسب التوصيف الأمريكي، لا تقوم استراتيجية جز العشب على ضربة واحدة تنهي هذه القدرات، بل على مراقبة إعادة بنائها واستهدافها مجددا قبل استعادة قدرتها الكاملة على العمل. هجوم أمريكي على إيران يقابل برد إيراني يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت وكذلك البحرين، وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على هذا الرد الإيراني.

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم الملف الأبرز فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة، وهو اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة بعملية نفذتها قوات إسرائيلية خاصة بمساعدة ميليشيا محلية. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

الجديد هذه المرة ما يتعلق بتطور الذي حدث بالأمس في قطاع غزة وما تلاه من ارتدادات وتداعيات وتصريحات، حيث اختطف الاحتلال الإسرائيلي مسؤول جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس معين محمد العربيد من محل إقامته في مدينة غزة، وذلك في عملية نفذتها قوات خاصة من جهاز الشباك الإسرائيلي. وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباك أن قوات خاصة تابعة لجهاز الشباك داهمت مبنى في منطقة بمدينة غزة واعتقلت ما وصف بقائد جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس في القطاع. وأضاف البيان أنه خلال العملية هاجم سلاح الجو بشكل مركز عددا من الأهداف العسكرية في المنطقة بهدف إزالة التهديدات عن القوات. وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوة تعرضت للحصار واشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين فيما كثفت الطائرات المسيرة تحليقها في أجواء المنطقة بالتزامن مع استهداف كل من يتحرك في محيط موقع الاشتباكات. ومع تصاعد المواجهات شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات جوية مكثفة في المنطقة في محاولة لتأمين انسحاب القوة المتسللة، وذلك أسفر عن ارتقاء 3 شهداء بينهم طفلان وسيدة وإصابة آخرين جراء الغارات الإسرائيلية، ليرتفع عدد الشهداء لاحقا في القطاع إلى 6. وفي التفاصيل، نفذت ميليشيات مسلحة تعمل بتنسيق مع جيش الاحتلال عملية غرب مدينة غزة بهدف اختطاف شخصية بارزة مرتبطة بحركة حماس وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. ودخل أفراد المجموعة المسلحة المنطقة قبل أن تنكشف العملية وتندلع اشتباكات وإطلاق نار كثيف أجبرها على الانسحاب. وأشارت المصادر إلى أن المستهدف هو مسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، وفي أعقاب انكشاف المجموعة تدخل سلاح الجو الإسرائيلي ونفذ سلسلة غارات في المنطقة لتأمين انسحابها. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن المختطف في العملية هو قائد جهاز الأمن الداخلي، معتبرا أنه أحد قادة حماس الرفيعين وكان مسؤولا عن إخفاء ونقل الأسرى الإسرائيليين وإخفاء قادة حماس، ومسؤول أيضا عن بناء القوة ومحاولات إعادة تأهيل قدرات الحركة. في المقابل قالت حركة حماس إن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وسط منطقة مكتظة بالسكان والنازحين وما رافقها من إطلاق نار كثيف وغارات جوية لتوفير الغطاء للقوات المتسللة وانسحابها وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى تمثل جريمة خطيرة واستهتارا متعمدا بأرواح المدنيين وامتدادا لحرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي لم تتوقف فصولها رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ برعاية أمريكية ودولية. وأضافت حماس أن تصعيد حكومة الاحتلال لانتهاكاتها الإجرامية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استهدافها الممنهج للمدنيين يؤكد سياسة التحدي والغطرسة التي ينتهجها مجرم الحرب نتنياهو تجاه الدول الوسيطة ودورها واستهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. و
ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها والتحرك الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. كما أصدرت لاحقا حماس بيانا آخر جاء فيه أن قيادة الحركة أجرت اتصالات مع الوسطاء ومع نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام، استنكرت خلاله بشدة العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة بممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه العمليات الإجرامية والانتهاكات المتصاعدة وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، كما دعتهم إلى إصدار موقف واضح وقوي يدين هذا العدوان ويشجبه ويحذر من مغبة استمراره. وحذرت حماس من أن هذه الخطوات التصعيدية من جانب الاحتلال بشكل متعمد تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار ونسف الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذه وتهيئة الأجواء لمواصلة حرب الإبادة.

أما وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة فأكدت أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمؤسسة الأمنية والشرطية يأتي في إطار محاولاته الفاشلة لنشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي في القطاع. جاء ذلك في بيان صحفي تعقيبا على توغل قوة إسرائيلية خاصة بمركبات مدنية في منطقة الكتيبة تحت غطاء جوي مكثف من الطائرات الحربية. وأكدت الوزارة اختطاف الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين محمد العربيد بعد إصابته خلال اشتباكه مع القوة المعتدية واستشهاد زوجته وإصابة عدد من أبنائه. وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن الضابط العربيد كان يمارس مهامه الاعتيادية في خدمة المواطنين وحفظ الأمن، لافتة إلى أن تركيز الاحتلال على استهداف جهازي الشرطة والأمن الداخلي تصاعد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بهدف تغييب المنظومة الأمنية.

0: مشاهد مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة اشتباك الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد مع القوة الإسرائيلية الخاصة التي كانت تتواجد داخل سيارة شحن صغيرة كالتي تستخدم لنقل البضائع، حيث شوهد العربيد وهو يزحف بعد إصابته باتجاه قاع شجرة للاحتماء، والاشتباك مع أفراد القوة الذين وصلوا إليه من خلال هذه المركبة، حيث قام أحدهم بفتح الباب الخلفي للمركبة وإطلاق النار عليه بشكل مباشر من مسافة صفر، ثم إلقاء قنبلة صوتية باتجاهه قبل أن يقوم أفراد القوة الإسرائيلية باختطاف الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد ونقله مصابا إلى داخل الأراضي المحتلة، وذلك بعد تجاوز منطقة الخط الأصفر أو كما يسمى الخط الأصفر. مصدر في أمن المقاومة علق على رواية جيش الاحتلال عن ضلوع الضابط العربيد في مهام عسكرية وتأمين قيادات وأسرى الاحتلال كما جاء في بيان نتنياهو وجيش الاحتلال، ونفى أمن المقاومة هذه الرواية وأكد أن الضابط العربيد كان يمارس الواجب الوطني حيث أشرف على مكافحة العملاء والعصابات العميلة حفاظا على أمن وسلامة المجتمع، وأكد أن الاحتلال يمارس الحرب النفسية بشأن اختطاف الضابط العربيد لأغراض التسويق السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. خلاصة هذا الحدث، قوة إسرائيلية خاصة مدعومة بميليشيات عميلة تسللت عبر مركبات مدنية وأيضا دراجات نارية كما أفيد ونشر بطبيعة الحال إلى منطقة الكتيبة. تم هناك الاشتباك مع هذه القوة بعد اكتشافها، حيث أصيب واختطف الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد واستشهدت زوجته وأصيب عدد من أبنائه خلال هذا أو هذه العملية. فاصل ونعود.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري.

أحدث وأبرز التطورات الميدانية في الضفة الغربية صباح هذا اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة آليات الهدم تقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم وتجبر المواطن معتز نجاجر على إخلاء منزله تمهيدا لهدمه.

في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس تحديدا في منطقتها الشرقية، مستوطنون اقتحموا المنطقة تحت جنح الظلام وأضرموا النار في عدد من مركبات المواطنين.

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إفراغ بنايتها السكنية تمهيدا لهدمها في حي البستان بسلوان. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في كيسان شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تخطر المواطن أنس البطران بهدم منزله خلال أسبوع في بلدة إذنة غرب الخليل. مستوطنون يسرقون بوابة ومضخة مياه وخزانات في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. الضابطة الجمركية تعلن ضبط قرابة 83 طن من البضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي. الصحة العالمية تحذر من ازدياد المخاطر الصحية في غزة مع اقتراب موسم الأمطار. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع. الزراعة تشرع بتوزيع مطاعيم الحمى الملطية على مديريات البيطرة. مجلس الوزراء يوجه بتعزيز التعليم في القدس والتمسك بالمناهج الفلسطينية. والتربية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات فاعلة لوقف استهداف التعليم في القدس.

نائب محافظ بنك إسرائيل يقول لوكالة رويترز أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستمرار علاقات البنوك الإسرائيلية مع نظيراتها الفلسطينية بعد الاتفاق على تأجيل قطع العلاقة حتى نهاية العام الجاري.

قوات الاحتلال تعتقل الشابين عنان وعامر الأغبر خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. وزير الداخلية زياد هب الريح يلتقي محافظ بيت لحم محمد أبو علي ويترأس إلى جانب المحافظ اجتماعا مع تجمع العلاقات العامة والإعلام لمؤسسات المحافظة الرسمية والأهلية. وقال وزير الداخلية زياد هب الريح في هذا اللقاء إن توحيد الجهود يعزز القدرة على مواجهة التحديات وخدمة المواطنين، كما شدد على أهمية دور العلاقات العامة والإعلام في تعزيز التواصل بين المؤسسات والمواطنين ونقل المعلومات الدقيقة وإبراز الجهود المبذولة لخدمتهم.

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات خفض تمويله مما يضطره لتقليص مساعداته بالضفة الغربية إلى النصف ليشمل 200,000 شخص فقط، رغم مضاعفة الاحتياجات الغذائية جراء القيود والعمليات الإسرائيلية وتراجع دخل 76% من الأسر.

التضييق الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي في الخليل يتواصل في ظل إجراءات متصاعدة تحد من أداء الشعائر وتستهدف العاملين فيه، وسط تحذيرات فلسطينية من تكريس تغييرات تمس مكانة المسجد وطابعه التاريخي. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أدانت استمرار سلطات الاحتلال في منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل لليوم 70 على التوالي، معتبرة ذلك انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة. إسرائيل تتسلم غواصة دراكون السادسة لسلاح البحرية من ألمانيا. النيابة العامة الإسرائيلية تعلن أنها قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا بتهمة التسبب باستشهاد الأسير ثائر أبو عصب نتيجة التهور والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن كاتسيعوت. وزير المالية الإسرائيلية ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب زيهوت موشي فيغلين يتوصلان إلى تحالف تقني لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.

للمرة الثالثة تواليا بنك إسرائيل يخفض الفائدة. تهديد بالإضراب بسبب إرغام موظفي الطيران البلجيكي على العمل في رحلات لإسرائيل. أزمة قوى بشرية وتحديات إقليمية تواجه البحرية الإسرائيلية. الأحزاب اليمينية المتطرفة ترفض التحالف فيما بينها، وقلق نتنياهو يتفاقم.

0: مصادر لبنانية تفيد صباح اليوم بأن جيش الاحتلال شن غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر. في المقابل أعلن جيش الاحتلال إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى. هذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنا أسأل القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون في

0: فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-64.

0: 5 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: وبجناح وبلكي
1: صباح الخير. الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعون عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير يا أهلنا الطيبين، صباح الخير لكل الناس اللي بتصحى من الفجر عشان تفتح يوم جديد بالخير والبركة. صباح الخير لعمال نظافتنا، صباح الخير لملوك النظافة، جنود الصبح اللي منشوفهم بالشوارع قبل ما نصحى وبإيديهم بتضل مدننا نظيفة وحلوة.

صباح الخير لشرطة المرور، شرطتنا في الشوارع بالمرور. الله يسعد صباحكم اللي واقفين على المفارق وتحت الشمس، وكمان بالشتاء بيكونوا تحت الشتاء عشان يوصل كل واحد فينا لشغله وبيته سالم. الله يعطيكم العافية.

صباح الخير لكل موظف وعامل ومزارع وطالب وأم وأب ولكل مواطن بدأ نهاره بسعيه ورزقه وتعبه. الله يسعد صباحكم.

صباح الخير لكل محافظاتنا من شمالها لجنوبها، من بلداتها، مخيماتها، قراها، مدنها. صباحكم محبة وصباحكم أمل، صباحكم رزق حلال ويوم مليان خير. أهلا بكم مستمعينا، ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها وبرنامج يوم جديد عبر راديو بيت لحم 2000. هذه تحياتي معكم بالعداد وتقديم مها يوسف.

مستمعين، اليوم الأربعاء الثاني من أيلول سبتمبر لعام 2026، العشرون من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 16 دقيقة بعد 8:00.

مستمعينا، قبل قليل قوات الاحتلال تمهل المواطن معتز نجاجرة 10 دقائق لإخلاء المنزل قبل هدم منزله بالقرب من مدخل البلدة الجنوبي بنحلين. ف يعني هذا حال البلد وهذا وضع تعودنا عليه، نتأمل إنه ربنا يفرجها والله يكون بعونه.

ودائما الحمد لله على كل حال، الحمد لله لما نصحى من النوم، الحمد لله لما ننام، الحمد لله لما نتنفس، الحمد لله على كل نعمة ربنا أعطانا إياها. مستمعينا، الواحد لما يصحى من النوم ويكون يوم جديد فيحمد الله على إنه ربنا أعطانا يوم جديد وصحينا من السبات اللي كنا فيه اللي هو النوم طبعا، يعني فأصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله إنه نحن بخير وبصحة، لأنه في ناس بتتمنى إنها تنام، في ناس بتتمنى إنها تتنفس طبيعي، في ناس بتتمنى إنها يعني تكون سليمة، فالواحد دائما يحمد الله ويشكره على كل شيء.

0: صباح الخير من أبو حمزة بصبح على صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكم وللجميع ويسعد صباح أبناء شعبنا الفلسطيني بدون استثناء. أهلا بيك يا أبو حمزة. منصبي على ليلى ومنصبي على أميمة ومنصبي على أم علاء رندا الجواريش كل اللي بيبعتونا كمان عبر الرسائل الواتساب كمان. الله يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير لكل محافظاتنا وأهلنا. أهلا بكم مستمعينا. القائد يسعد صباحك. رائد عم بصب على الجميع يسعد صباحك. ماهر أبو عيشة عم بصب عليك. أبو أحمد يسعد صباحك يا ماهر. صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا وبرافقنا وبيكون معنا وبيبعتوا مسجات. أهلا بكم كمان من غزة إلى جمهورية مصر العربية من أبو توفيق إلى أغلى الناس. يسعد صباحكم وصباح معطر بالورد والياسمين للأخ أبو هيثم والأخت أم هيثم وأولادها والأخ أبو محمد وأولاده. والله الغربة صعبة والبعد أصعب ولكن أجمل ما فيها إنه إلنا ناس غاليين منشتاق لإلهم من القلب. مشتاقين لإلكم كتير وإن شاء الله تجمعنا الأيام على خير وتكون أيامنا الجاي أجمل وأهل. كل المحبة والاشتياق من غزة إلى مصر الحبيبة. طبعا بالفعل الغربة صعبة وصعبة جدا والله يعين الناس اللي بالغربة اللي أهليهم موجودين هون وهم مغتربين. نتمنى إن شاء الله ربنا يعني يفرجها ولم شملهم ويرجعوا لبيوتهم سالمين غانمين إن شاء الله. ما في واحد بيتغرب هيك عبث أو ببلاش أو جاي عباله إنه يبعد ويتغرب. أكيد لا. كل واحد له ظروف معينة. كل واحد له يعني إشي حابب إنه يعمله. فلهيك بتلاقيهم من الناس بتتغرب. ولا كان الكل بضل في بلده في وطنه ونتمنى إنهم يرجعوا. يسعد صباح كل مغتربين. أهلا بكم.
1: أغلى الأحباب بعد غياب دق الباب راجع لي هالغالي

0: عبدالله ربايعة، يسعد صباحكم، صباح دوام المعلمين اليوم، ويوم الأحد دوام الطلاب. إن شاء الله إن شاء الله بداية خير وسنة جديدة. يسعد صباحكم.
1: ناطر تيرجع مني تهاش، تاجت عيني للغلي علي.
0: أبو براء من أريحة لبيت لحم، يسعد صباحكم، أهلا بيك.

أبو البراء شكرا، يعني عم يبعث كلمات بيقول ما أسوأ الندم والاعتذار على أشياء لم نفعلها وكلمات لم نقلها لأحباب فرقتنا عنهم الحياة أو الموت. صحيح.

0: سمعنا خلينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة من دائرة الأرصاد الجوية، ونستمع إلى مأمون عصايرة المتحدث الرسمي باسم الأرصاد إلى هناك. يسعد صباحك مأمون.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام ويستمر الجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطباس 37-24، في حول أغوار 41-28، طول كرم وخلقيلي 34-24، زي وخنين 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، خفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. أمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا في ناس بتعرف تحكي كثير، بتقول إنك مهم، إنك غالي، إنه وجودك بيفرق معها، بس بالنهاية الاهتمام مش كلمة، الاهتمام موقف، سؤال بوقته، وجود وقت الحاجة، تفصيل صغير حدا تذكره من دون ما تطلب منه، معاملة بتخليك تحس بمكانتك من دون ما تضطر تسأل عنها. لأنه في فرق كبير بين حدا بيقولك إنه إنك بتهمه، وحدا كان تصرفاته بتخليك تحس إنك بتهمه. مع الوقت بتتعلم شغلة ما تقيس مكانتك عند الناس من كلامهم، قيسها من الطريقة اللي بيعاملوك فيها. الله يسعد صباحكم.

ميلاد البنا، تحية صباحية للجميع من مخيم طول كرم. الله يسعد صباحك نادر، صباح الخير لإلك من كندا عم بتابعنا، يسعد صباحك يا نادر. رامي حمد كمان متابع دائم لإلنا، رامي صباح الخير لإلك يا رامي، أهلا بك.

رح نترككم مستمعينا مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

صباح الخير من جديد، وأهلا بكل متابعينا ومستمعينا. الله يصبحكم بالخير، مكملين معكم برنامجنا حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، في الواقع أنه إيذاء الآخرين بيتطلب جهد خرافي لا يملكه إلا التعساء، يتطلب طاقة هائلة من المراقبة والغل والتدبير في الخفاء، وهي بضاعة لا تجدها في سوق الأنقياء الأسوياء.

خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الأربعاء. المديرية المركزية العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والترخيص، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة أو سنة ونصف. وأما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة دار صلاح، عيادة الشواورة، عيادة تقوع، عيادة بيت فجار، عيادة المعصرة، عيادة نحالين، عيادة بيت جالة، عيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة، عيادة حرملة، عيادة مراحم علة، عيادة حسان، عيادة بتير، عيادة الخضر، عيادة الجبعة. نتمنى السلامة دائما للجميع.

رسالة من أم قالت: قالوا زمان عمر البطن ما بخلف عدو. لا يا زمان، البطن بخلف عدو. ضيعت مالي وصحتي عليهم، ولما مرضت رموني ومش سائلين بأمهم. بناتي تنتين وضعهم المادي مبسوط، ولما الناس حكولهم إنه أمكم وضعها صعب قالوا تروح تدور على إخوتها وأهلها، ومثل ما أنت شايف عايشة بغرفة مستأجرة فيها بنام ومنها بطبخ مطبخ وحمام، وببيع بالشوارع بسكوت طبعا، والناس بتتصدق عليا. أنا بعلنها أمامك أنت طبعا، بتحكي للمذيع وأمام الله إني متبرية من بناتي، وبتغضب عليهم ليوم الدين. أنا مليش ولاد ذكور، كان واحد والله افتقده وماته هو صغير. يعني تخيلوا لما أم بتغضب على أولادها، تخيلوا يعني عرش الرحمن بينهز. لهيك يعني اتقوا الله في أهليكم، مثل ما الأهل بيتقوا الله فيكم وأنتوا صغار. يعني ديروا بالكم على أمكم وعلى أبوكم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم.

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية وإلى أبرز إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية مع النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية. الله يسعد صباحك نقيب نضال.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس وسلفيت. تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك استهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط ما يقارب 300 كيلو إغرام من مواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وتم التحفظ عليها لدى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. أيضا في محافظة الخليل تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني وتم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا الله يسعد صباحك.

0: إذن مستمعينا، الآن قوات الاحتلال تهدم منزل معتز نجاجرة بالقرب من مدخل البلدة الجنوبية لنحالين. معنا رئيس بلدية نحالين الأستاذ نعيم فنون. يسعد صباحك.
1: أهلين يا هلا، صباح النور.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني ضعنا في صورة الوضع أكثر، ماذا حدث صباح هذا اليوم؟
1: صباح هذا اليوم توجهت إلى البلد قوة مؤللة من حوالي 10 دبابات عسكرية وناقلتين شاحنتين تريلات كبار محملات بواقف، توجهوا على نحالين. احنا شفناهن جات في الطريق، صار في ترقب، يعني الواحد يعني يسأل إلى أين. ففوجئنا أنهم بتوجهوا على بيت المواطن معتز نجاجة، وأعطوهم أمر بالإخلاء السريع وبلشوا بعملية الهدم.
0: نعم، يعني الآن عملية الهدم سارية.
1: سارية، نعم.
0: نعم. نتمنى السلامة للجميع. أشكرك. أشكرك سيد نعيم فنون رئيس بلدية نحالين، شكرا، يعطيك العافية. مسامينا رح نترككم مع فاصل ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كملين معكم، خليكم معنا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

وأضاف فنون أن مساحة المنزل تبلغ نحو 200 متر مربع، وهو مبني ومأهول منذ أكثر من 15 عاما. وتتعرض بلدة نحالين لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل هدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها، إلى جانب القيود المفروضة على التوسع العمراني في ظل إحاطتها بعدد من المستوطنات والطرق الاستيطانية. إلى ذلك، شرعت عائلة بدران فجر اليوم في إخلاء وتفريغ بناية سكنية تملكها في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تمهيدا لهدمها من قبل طواقم وآلية بلدية الاحتلال عقب صدور قرار نهائي بهدمها. وتتكون البناية من 3 طوابق تضم 4 منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع، ويقطن فيها عدد من أفراد عائلة بدران. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين من قرية الرشيدة شرق بيت لحم، وحققت ميدانيا معهم. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من مدينة نابلس، وداهمت مخرطة واستولت على معدات من داخلها عقب اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس. نفى مصدر في أمن المقاومة مساء أمس صحة ما يروجه جيش الاحتلال عبر وسائل الإعلام عن ضلوع الضابط في جهاز الأمن الداخلي بغزة معين العربيد في مهام عسكرية أو عمليات تأمين قيادات وأسرى الاحتلال. ولفت أمن المقاومة إلى أن الضابط العربيد كان يمارس الواجب الوطني، حيث أشرف على مكافحة العملاء والعصابات العميلة حفاظا على أمن وسلامة المجتمع. وأكد أن الاحتلال يمارس الحرب النفسية بشأن اختطاف الضابط العربيد لأغراض التسويق السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. واستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفلان، وأصيب آخرون يوم أمس جراء قصف إسرائيلي كثيف في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة وقعت مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المكان واختطفت الضابط العربيد. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمؤسسة الأمنية والشرطية يأتي في إطار محاولاته الفاشلة لنشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي في قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم سيدة وأطفال وإصابة آخرين، إضافة إلى اختطاف الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد بعد إصابته خلال اشتباك مع القوة الخاصة، واستشهاد زوجته وإصابة عدد من أبنائه. قال نائب محافظ بنك إسرائيل إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقة. وأوضح نائب محافظ بنك إسرائيل في تصريحات لوكالة رويترز أن بنكي هابو عليم وديسكونت كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية. وأضاف أن استمرار علاقات المراسلة المصرفية سيكون من الملفات التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤولياتها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. ووفق مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس، فإن الضربات الأمريكية الأخيرة أصابت نحو 100 هدف، مشيرين إلى أنها شملت مهاجمة ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. وصرح مقر خاتم الأنبياء بأن العملية الهجومية على الأمريكيين

0: ستتواصل حتى يندموا، محذرا من أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية في المنطقة سيقابل بردود أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. كما أعلنت الكويت والبحرين اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ استهدفتهما فجر اليوم. في هذا السياق أيضا أكد التلفزيون الإيراني أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. في ذات السياق قالت وكالة أنباء إرنا الرسمية في إيران إن 11 شخصا قتلوا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران الليلة الماضية، من بينهم 4 أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف جنوب شرقي إيران. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعينا على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كملين معكم.

بدنا نصبي على كل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين. نعم.

إذن مكملين معكم برنامجنا مستمعين، أرقام هواتفنا 0-22-77-4-882 أو 3. صباح الخير لكم وأهلا بكم.

0: إذن مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد أهمية الرقابة على الأسواق، خصوصا فيما يتعلق بسلامة المواد الغذائية والمشروبات وطريقة تخزينها وعرضها. وخلال شهر آب 2026 نفذت طواقم مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم عشرات الجولات التفتيشية، أسفرت عن إتلاف أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط وإتلاف كميات من المياه والعصائر التي كانت معروضة تحت أشعة الشمس المباشرة، إلى جانب إلزام المحلات التجارية بالاشتراطات والقوانين الصحية المعتمدة. للحديث أكثر عن هذه الجولات والإجراءات نستضيف مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم الأستاذ محمد حميدة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لكم جميع السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذ محمد، ما أبرز نتائج جولاتكم الرقابية خلال شهر آب، وما حجم المخالفات التي تم ضبطها خصوصا المواد الغذائية منتهية الصلاحية؟
1: بداية رحمة الشهداء وحياة الأصل، جولاتنا هي مستمرة كل يوم في دائرة حماية المستهلك. احنا عندنا وزارة الاقتصاد الوطني 4 دوائر، ولكن منها دائرة حماية المستهلك. احنا نقدم الخدمة في المديرية لكثير من المراجعين، سواء استيراد او تصدير او شركات او تعديل او تجديد، بالاضافة لدائرة حماية المستهلك اللي تهتم في مراقبة الاسواق والتفتيش على المحال والمواد المنتهية الصلاحية والى اخره. كانت جولاتنا مستمرة، وعملنا جولات خاصة بالشراكة مع البلديات والمجالس الكروية وصحة البلدية في هذه المجالس والغرفة التجارية أيضا، بالإضافة للصحة في بعض الأحيان. نقطتنا لجولات تخص المواد المعروضة في الشمس، سواء كانت عصائر أو مياه، فكانت الجولات على عدة مرات. منها الجولات الأولى كان في تحرر إخطارات لأصحاب المحلات اللي عارضة منتجات في الشمس، ورجعنا بعدها بأسبوع كمان مرة على المحلات اللي ما التزمت في هذه الإخطارات، قمنا بمرافقة معدات ثقيلة وأتلفنا هذه المنتجات المعروضة بالشمس، منها المياه ومنها العصائر. أتلفنا 3 محلات كمية العصائر والمياه المعروضة بالشمس بشكل مباشر، وليس بشكل جزئي، بشكل مباشر. فهذا يحدث ضرر على صحة الإنسان. هناك مواد بلاستيكية وعندك مواد حافظة موجودة في هذه المنتجات، فبالتالي يتم تحلل هذه المنتجات وهذه المواد وبالإضافة للمادة البلاستيكية، فبالتالي هذا التفاعل بيؤدي إلى أمراض وبيؤدي إلى ضرر في الأجسام المواطنين.
0: نعم، يعني المياه والعصائر من أكثر المواد استهلاكا في الصيف، ماذا يعني عرضها تحت أشعة الشمس المباشرة، وما الإجراءات اللي اتخذتوها بحق المحال المخالفة؟
1: يعني في البداية أعطينا إختارات، هاي الإختارات عشان ما يكون صاحب المحل أن أنتوا ما أعطوني فرصة، أو أنا جبتها الصبح، جبتها الظهر، أو جبتها امبارح في الليل، ما فيش عمال يدخلوها، فأعطينا فرصة أن هذه الحجة تبطل أسبوع كامل. فيوم تابعنا على مدار أسبوع أنه البضاعة ما زالت مستمرة في الشمس، ما دخلت باع اللي باع منها وما دخل ذات البضاعة في المحل، فبالتالي الزلمة مهمل، الزلمة متعمد إنه يترك البضاعة في تحت أشعة الشمس، بمتخذ هذه المساحة باب المحل أساس إنها مخزن مكشوف، فبالتالي هذا بالنسبة لنا مخالف لا يجوز. فقمنا بإتلاف هذه الكميات وعلى المطرح وعلى الفور وأمام وسائل الإعلام. كان معنا سيارة نفايات ومعنا باجر حمل هذه البضاعة لمزم الأمر، فأتلفنا ل3 محلات على الفور ومانع عليهم عقيمهم القليل، حتى وصلت فيه أن أكون لأثر لأحد أصحاب المحلات اشرب العصير اللي أنت عرض بالشمس. ما تجرأ أن يقبل يتنازل أن يشرب حتى من العصير المعروض بالشمس، فبالتالي الوضع صعب. على هذا الأساس كنا بإتلاف هذه الكميات، بالإضافة لكثير من منتجات غذائية قمنا بإتلافها بناء على توصية أو كتاب طلب من الشركات والمحلات الكبرى، أنه يتلف هاي الكميات اللي بتكون مرتجعة، بتكون انتهت صلاحيتها، بتكون غير صالحة لأسباب التخزين، فبالتالي قمنا بإتلاف هذه الكميات وهي عبارة عن أطنان من مواد غذائية ومشروبات.
0: نعم، رسالتكم للمواطن والتاجر معا، كيف يمكن للمواطن أنه يتأكد من سلامة المنتج قبل شرائه، وما المطلوب من التجار للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك؟
1: يعني أول شيء التجار يتقوا الله في صحة الإنسان ويكونوا على يحطوا مخافة ربنا بين عينيهم، وما يحاولوا أنهم يبيعوا مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يهملوا في المنتجات يعرضها بالشمس كمان، وهذا التعرض للشمس ممكن يؤدي إلى ضرر للإنسان.
0: نعم.
1: بالنسبة للمواطنين نحن بنقول لهم الله يعطيكم الصحة أولا، بضاعة معروضة بالشمس ما في داعي تشتروها، بضاعة في آخر أيامها في الإنتاج لا يفضل، ولكن إذا اشتريتوها ما تطول عندكم في الدار. احنا بنفضل دائما السلسين الاول للانتاج مش السلس الاخير، ولكن هناك اوقات عروضات والقانون يسمح بذلك ان العروضات في اخر يوم مسموح ان هذا المنتج يتم بيعه، واحنا بنقول اذا انت اشتريت اليوم في اخر يوم انتاج يعني بكره بدك تموت ولا بيصير لك شيء، لا، ولكن هناك يعني في هامش للمواد الحافظه الموجوده وللتصنيع الموجود، ولكن هذا الهامش للإنسان للمستهلك وليس للتاجر. يعني التاجر في تاريخ معين معك الهامش، أنت آخر يوم إلى 12 في الليل من
0: تروح تشتري. نعم. نعم.
1: 31/8 يعني 31/8 الساعة 12 في الليل 12:05 ما إلى حجة، مش معنى البضاعة خربت ولكن قانونا ممنوع تبيعها.
0: نعم.
1: حتى اللي شريها قبل الليلة يعني بترميها بعد 12 في الليل، لا، ولكن في هامش للمواطن انه البضاعة تكون سليمة، ولكن في هناك علامات، اذا كانت العلامات ظاهرة الشوكولاتة مبيضة معناه في قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها بيضت لان في تخزين وكل مواد الحافظة فيها خلل، فبالتالي العلامات كمان لها دور ان احنا نطلع على المنتج قبل حتى انتهاء الصلاحية وبعد انتهاء الصلاحية.
0: في ارقام تليفون للتواصل للمواطن؟
1: منصة بهمة على وسائل التواصل الاجتماعي على النت، وعندنا رقم 129 بيقدروا يتواصلوا معنا ويقدموا الشكاوى لهم، يعني 129 ومنصة بهمة.
0: نعم، أشكرك. يعني في النهاية تبقى حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والتاجر والمواطن، والرقابة لا تقتصر فقط على ضبط المخالفات وإنما تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على صحة المواطن وسلامته. كل الشكر لك الأستاذ محمد حميدة، مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم. يسعد صباحكم.

0: مستمعينا، هذه الأيام تتطلب الكثير من الصبر والصمت والتجاهل.
1: دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا ربي.
0: ويقول العظماء إن أن تكون على طبيعتك في عالم يحاول باستمرار أن يجعل منك شخصا آخر هو أعظم إنجاز.

0: إذن مستمعينا، فرحة النجاح رغم الظروف. فتح بيت جالة تكرم طلبة الثانوية العامة 2026. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، تبقى فرحة النجاح محطة مهمة تمنح الطلبة وعائلاتهم مساحة من الأمل والفخر. وفي مدينة بيت جالة نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حفلا لتخريج أو خريجي وطلبة الثانوية العامة من أبناء المدينة لعام 2026، في رسالة تحمل تقديرا لجهود الطلبة وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية. للحديث عن هذا الحفل وأهدافه ورسائله ينضم إلينا زغلول، أمين سر حركة فتح في بيت جالة. أهلا وسهلا فيك زغلول.
1: بخير الكتب كذا المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. بداية، ما الرسالة التي أرادت حركة فتح إيصالها من خلال تنظيم هذا الحفل لطلبة الثانوية العامة في بيت جالة؟
1: يعني بداية نرحم الشهداء والحوية الأسرى، وألف مبروك لكل الناجحين، وحظا أوفر لكل من لم يحالفه الحظ إن شاء الله في الامتحان اللي صار والامتحان القادم، اللي ما بحث الحظ إنه بقدر يعوض المواد اللي راحت عليه وينجح إن شاء الله. بالنسبة للطالبة، الطلبة الناجحين والناجحات، إحنا حبينا نشاركهم هذه الفرحة، وإنه إحنا دائما نتواصل معهم كل عام. إحنا بنحاول نتواصل مع الناجحين والناجحات، وتحديدا المتفوقين منهم، اللي نشجعهم ونحاول دائما نقول لكل الطلاب يحذوا حذوهم. فالعام الماضي رحنا على مدرسة بنات بيت جالة الثانوية، كرمنا كل الأوائل في هاي المدرسة أمام كل الطالبات اللي كانوا في أول يوم دوام، على أساس أنهم يعرفوا أن احنا نهتم في الطالب، في الطالبة، نهتم في المتفوق والمتفوقة، والكل يمشي على هذا الطريق. فإحنا رسالتنا كانت واضحة، أنه احنا بجانب أهالي طلابنا، بجانب طلابنا في الجامعات، من خلال ذراعنا الطلابي الشبيبة الطلابية، من خلال الشباب في كل المواقع، احنا بنحاول نكف مع طلابنا وأهاليهم. نعرف ان الوضع الاقتصادي صعب جدا، يعني احنا كديش نحاول من خلال صندوق الطالب المحتاج ان نشتغل في هذا الموضوع. احنا حتى في بيت جالة شغالين على صندوق الطالب المحتاج من خلال البلدية ايضا، وكانت دعايتنا الانتخابية وبرنامجنا الانتخابي الى علاقة في هذا الموضوع. يعني احنا حريصين جدا ان احنا الطالب يكون له حصة في كل تطلعاتنا، واحنا نساعد اهاليهم، مش بس نوديهم درع ولا نوديهم هدية، ولكن في كثير من الاهالي ما بدهم يدرسوا ابنائهم في داخل الجامعات، وخاصة في تخصصات يعني ساعة فيها غالية، فبالتالي مش الكل بقدر. واحنا ما نستوعب انه طالبة تجيب 98 وما تدخل الجامعة، يعني من 98 99 إذا ما كان من الأوائل ما بأخذ منحة. فبالتالي إحنا بنحرص إن نساعد ونشوف متبرعين ونساعد هذه الناس اللي هي تساعد الطلاب.
0: نعم، كل الاحترام. يعني الحفل جمع الطلبة وذويهم، إلى أي مدى تعتبرون هاي الفعالية فرصة لتعزيز التواصل بين الحركة وأبناء المجتمع، خاصة جيل الشباب، ورسالكم للطلبة الناجحين؟
1: يعني إحنا الحفل كان هو في فقرات فنية، وهذه كان يعني عبارة عن شوية ترفيه وتنفيذ للضغط النفسي والضغط اللي كان يعيشه الطالب ويعيشه أهل الطالب، الضغط اللي مروا فيه من الوضع الاجتماعي وجو الدراسة، بالإضافة للوضع الاقتصادي الصعب اللي احنا بنعيشه. فبالتالي كان هذا الحفل هو شوي مختلف عن باقي المناطق، انه نجيب هالكراسي ونصفة الناس نعطيها شهادة واطلع. لا، احنا حبينا نعمل نظام الطاولات، نظام الضيافة، نظام الهادي، قاعة مكندشة، كل الضيافة موجودة فيها، الخدمة موجودة فيها، الفقرات الفنية موجودة، الهدايا كانت كويسة. فبالتالي احنا كان شوية حابين نفرغ هاي الطاقة السلبية اللي تولدت من خلال الضغوطات اللي عندنا وعند الجميع. فكان هو عبارة عن حفل ترفيهي أكثر من أنه حفل تكريمي. فإحنا رسالتنا كانت للطلاب ولأهاليهم أن احنا موجودين معكم، وأن احنا بنحس كل الطلاب اللي كانوا الدراسة الجامعية، والدراسة الجامعية مهمة جدا. ربنا بيقول هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، وأيضا في القرآن يقول أخرى كلام الله بيقول ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالتالي يعني اللي ربنا بيقول اللي
0: يعني كمان اللي بيعلم طالب واللي بيساعد طالب يعني يؤجر و
1: بالضبط، وكمان ربنا بيعطيه بكل
0: هي صدقه يعني صدقه جاريه. نعم،
1: بتميز عن الاخر، بتميز عن الاخرين.
0: صحيح.
1: فبالتالي عمرنا شفنا وزير، وكل احترام للجميع، ما معش جامعه.
0: نعم.
1: عمرنا شفنا مدير بنك ما معش جامعه. فبالتالي احنا بنحس
0: نعم
1: هؤلاء الطلاب ابنائنا وبناتنا انهم فعلا يتعلموا ويكملوا دراستهم الجامعيه ودراسات العليا عشان يسلم بنات المستقبل.
0: نعم.
1: وهم كمان بدهم يقودوا المسيره في الايام القادمه.
0: نعم، اشكرك. يعني في بيجالة لم تكن فرحه النجاح مجرد احتفال، بل كانت رساله بان العلم والامل قادران على الاستمرار رغم كل الظروف. كل التهاني لطلبه الثانويه العامه وذويهم، وكل الشكر للضيف الزغلول امين سر حركه فتح في بيت جالة على حضورك وحديثك معنا. شكرا لك زغلول. نتمنى لطلبتنا مزيد من النجاح والتفوق وأيضا التوفيق، وأن تكون خطواتهم القادمة نحو مستقبل أفضل لفلسطين. مستمعينا، رح نترككم مع فاصل، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مكملين معكم.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعينا، كل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا، خلينا ننتقل مباشرة إلى شرطة محافظة بيت لحم، وبنضم إلنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم الجميع المستمعين الكرام، أهلا معي في الصباح.
0: يسعد صباحك، ومنصبح على جميع أجهزتنا الشرطية أينما تواجدوا، الله يعطيهم ألف عافية، وأيضا شرطة المرور يسعد صباحهم يعطيهم ألف عافية. عقيد سامر، يعني أبرز الإنجازات خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: نعم أختم، خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين، حيث تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 13 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من الأشهر والسنوات السابقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في إطار قضايا الأسرة، فقد تحرك ضباط فرع حماية الأسرة والأحداث إلى مستشفى بيجال الحكومي على أثر إدخال طفلة تبلغ من العمر عام ونصف من سكان شرقي المحافظة بعد تناولها لمواد تنظيف عن طريق الخطأ. وضعها الصحي مستقر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم إدخالها لقسم الأطفال للمراقبة واستكمال العلاج. أما في تنفيذ القضايا المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 18 مذكرة قضائية تجاوزت قيمتها 50,000 شيكل. كما ألقت القبض على مطلوب واحد للقضاء تم تحويله للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية. تم تأمين زيارة 303 سائح لكنيسة المهد، سجل مبيت 105 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول حافلة سياحية واحدة إلى المحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتش وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 3 حوادث سير أسفروا عن إصابة واحدة وصفت بالطفيفة والحمد لله، بالإضافة لأضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 320 مركبة، حجز مركبة واحدة، وتنزيل 9 مركبات عن الشارع، وذلك عدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية مسجلة 67 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظة على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز شعور التعاون والتواصل المجتمعي، زار مدير مركز شرطة المدينة وعدد من ضباط المركز كلية ومدرسة طرسنطة، والتقوا بمدير الكلية وعدد من الأساتذة في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية. وأيضا زار ضباط الشرطة المجتمعية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في مقيم الدهيشة، والتقوا مدير منطقة الجنوب في الوكالة وعدد من الكادر. يعني وتأتي هذه اللقاءات الميدانية اليومية من ضمن اللقاءات اليومية التي تنفذها الشرطة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بهدف تعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية. يعني كما نؤكد دائما أختمها، الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في مواجهة أي سلوك يمس الأمن والنظام العام. فالشرطة وبمختلف إداراتها ومراكزها ووحداتها تعمل على مدار الساعة وبكامل الجاهزية والمهنية لمتابعة الميدان وتطبيق القانون والاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الطارئة. رغم التحديات والمعوقات تواصل أدائها بكل تفاني ومسؤولية. يعني كان هذا أبرز مشاهدة المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، نتمنى السلامة دائما للجميع. العقيد سامر أبو سرور، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يعطيكم ألف عافية، مشكورين.
0: أهلا بك.

0: مستمعينا، خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أهلا بكم مستمعينا. إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا مريم أبو عكر. صباح الخير مريم. يسعد صباحك وكل العاملين في بنك فلسطين. مريم، يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.02، أما سعر الذهب فيصرف ب 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.25، أما سعر الذهب يصرف ب 4.35. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.50، أما سعر الذهب يصرف ب 3.54. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,305 دولارات أمريكية. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.64. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم. يسعد صباحكم.
0: نعم مريم أبو عكر من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك. مستمعينا، إعلان هام للمشتركين الكرام. بحسب ما ورد إلينا من سلطة المياه الفلسطينية، هناك توقف في بعض مصادر تزويد المياه التابعة لشركة ميكاروت والتي تخدم عدة مناطق في امتياز سلطة المياه والمجاري، مما أثر بشكل مباشر على الالتزام في برنامج توزيع المياه. لذلك نهيب بالمواطنين الكرام الترشيد والتقنين باستهلاك المياه في هذه الفترة الحرجة والتي نأمل معا تجاوزها. شاكرين تعاونكم وتفهمكم. سلطة المياه والمجاري، تحياتها من بيت لحم بيت جالة بيت صحورة.

0: إذن إلى برنامج توزيع المياه بننتقل مباشرة إلى سلطة المياه، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للفلسطينيين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه له اليوم، تفضل.
1: اليوم إحنا إن شاء الله برنامجنا لليوم راح يكون كالتالي إن شاء الله. الأربعاء بجالة المنشية فرن الأجداد دخلة أبو البلد وشارع أيضا القصر ومستشفى الحسين. بالنسبة لمستشفى الحسين، المستشفى الفرنسي وسينما هناك توقف من المصدر. شارع المهد، شارع سلطة المياه راس السيس وشارع الجامعة وحارس الجبرية خلف فندق ستار دوار العمل وأيضا توقف من المصدر. كبر الأطفال والاتحاد النسائي أيضا توقف من المصدر. الهلال الأحمر والأمن الوطني حرس الرئيس دار الكلمة المدرسة الروسية والدفاع المدني موجودة علينا ضمن برنامجنا. الدهش طلعة مراد حارة الزغال ومغارة خالد والدوحة قاعة القدس والرأس الكبير. بالنسبة لكراج فاروق شارع القدس الخليل في الدوحة هناك توقف من المصدر. الثلاث مناطق موجودة على خط الصخر الرئيسي باتجاه الظهور بتوصل سلمى المهندسين العوينة في بيت لحم القبة الكركاس قديم حديقة البلدية والورجه. يعني زي ما لاحظتي زميلة بعشرة في مجال عسرية انه زي ما لاحظتي هناك توقف من المصدر، هناك يعني تقريبا أكثر من 60% توقف من المصدر.
0: نعم.
1: في بيت لحم.
0: نعم لاحظنا هذا الشيء، إن شاء الله بتنحل هاي الأزمة. أشكرك عوني، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك،
0: أهلا بك. بدي أصبح على سجا جبران. يسعد صباحك يا سجا.

0: مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، لكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا اللي راسلونا واللي كانوا على السمع، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نهار خير وبركة وأمن وسلام ومحبة على الجميع، حياكم الله. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وأجمل تحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح نجدد لقانا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد، نحن معكم كنا ساعتين من الزمن برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي، يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

يتنحى لي نعيم فنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ترافقها آليات عسكرية وجرافات وتوجهت إلى منطقة واد سالم وشرعت بهدم منزل المواطن معتز حسن موسى نجاجرة. وأضاف فنون أن مساحة المنزل تبلغ نحو 200 مترا مربع وهو مبني ومأهول منذ أكثر من 15 عاما. وتتعرض بلدة نحالين لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين تشمل هدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها إلى جانب القيود المفروضة على التوسع العمراني في ظل إحاطتها بعدد من المستوطنات والطرق الاستيطانية. إلى ذلك شرعت عائلة بدران في إخلاء وتفريغ بناية سكنية تملكها في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تمهيدا لهدمها من قبل طواقم وآليات بلدية الاحتلال عقب صدور قرار نهائي بهدمها. وتتكون البناية من ثلاثة طوابق تضم أربعة منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع ويقطن فيها عدد من أفراد عائلة بدران. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أربعة مواطنين من قرية الرشيدة شرق بيت لحم وأخضعتهم لتحقيق ميداني. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من محافظة نابلس ودهمت مخرطة واستولت على معدات من داخلها عقب اقتحام حارة الجوزة في البلدة القديمة بمدينة نابلس. هذا وداهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واستولى على مبلغ مالي، بينما اعتقل ثلاثة مواطنين في محافظة الخليل وشابا من قطن شمال غرب القدس المحتلة. قال نائب محافظ بنك إسرائيل إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات. وأوضح نائب محافظ بنك إسرائيل في تصريحات لوكالة رويترز أن بنكي أهاب عليم وديسكونت كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية. وأضاف أن استمرار علاقات المراسلة المصرفية سيكون من الملفات التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤوليتها. وكانت المخاوف بشأن مستقبل العلاقات المصرفية بين الجانبين أثارت قلقا بشأن تدفق الأموال بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ظل اعتماد البنوك الفلسطينية على نظيرتها الإسرائيلية في إجراء عدد من المعاملات المالية. نفى مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة صحة ما يروجه جيش الاحتلال عبر وسائل الإعلام عن ضلوع الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد في مهام عسكرية أو عمليات تأمين قيادات وأسرى الاحتلال. ولفت أمن المقاومة إلى أن الضابط العربيد كان يمارس الواجب الوطني حيث أشرف على مكافحة العملاء والعصابات العميلة حفاظا على أمن وسلامة المجتمع. وأكد أن الاحتلال يمارس الحرب النفسية بشأن اختطاف الضابط العربيد لأغراض التسويق السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. واستشهد أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفلان وأصيب آخرون يوم أمس جراء قصف إسرائيلي مكثف في محيط منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بالتزامن مع اشتباكات مسلحة وقعت مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المكان واختطفت الضابط العربيد. من جانبها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن استهداف الاحتلال المتواصل للمؤسسة الأمنية والشرطية يأتي في إطار محاولاته لنشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي في القطاع. وأوضحت أن العملية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم سيدة وأطفال وإصابة آخرين، إضافة إلى اختطاف الضابط العربيد بعد إصابته خلال اشتباك مع القوة الخاصة فيما استشهدت زوجته وأصيب عدد من أبنائه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم أنها أكملت موجة غارات جديدة استهدفت إيران
في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم

0: من صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل، فيما قالت الكويت والبحرين إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في هذا السياق أيضا أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران الليلة الماضية، بينهم 4 قتلوا بينما كانوا في حفل زفاف. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوب لبنان صباح اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر. وذكر الجيش في بيان له أنه نفذ هجوما على البنية التحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. نختم بحالة الطقس المتوقعة لهذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد ثلاثة مواطنين في قطاع غزة، بينهم امرأة متأثرة بإصابتها يوم أمس في قصف إسرائيلي. وقالت مصادر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن شابين استشهدا بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مواطنين قرب ما يسمى الخط الأصفر في جباليا البلد.

حماس في قطاع غزة بسبب اكتظاظ النازحين الغزيين فيها وإمكانية التعرف عليهم عند دخولهم إلى مناطق النازحين حسب ما جاء في صحيفة هآرتس. ورجح المحلل الإسرائيلي في الصحيفة عاموس هاري إيل اليوم أنه على هذه الخلفية تستخدم إسرائيل ميليشيات عميلة لها في تنفيذ عمليات. وشارك عناصر في هذه الميليشيات يوم أمس وفق الصحيفة في عملية عسكرية نفذها عناصر الشباك شملت اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس معين العربيد في مدينة غزة ونقله إلى إسرائيل. وأضاف هاري إيل أن لحماس عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي في القطاع، ومهمة أحد هذه الأجهزة تتركز في جمع المعلومات عن جيش الاحتلال والشباك من مصادر علنية ومصادر استخباراتية، ويركز جهاز آخر يقوده العربيد على رصد عملاء وجواسيس لإسرائيل. واعتبر أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لخطف قيادي مثل العربيد، وأن التحقيق معه من شأنه أن يكشف عن المعلومات التي بحوزة حماس عن عملاء إسرائيل في القطاع حاليا، مرجحا أن حماس ستنفذ خطوات الآن من أجل تقليص الضرر الاستخباراتي الذي يسببه اختطاف العربيد. وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي أن ناشطين مجهولين بالنسبة لإسرائيل يقودون حماس حاليا، لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على حماس. قال رئيس بلدية بيت ريما شمال مدينة رام الله إن 3 شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها القرية صباح اليوم. في سياق آخر، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين بعدما هاجموا المنطقة الشرقية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك أيضا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في بلدة نحالين غرب بيت لحم للمواطن معتز حسن موسى نجاجرة، وتبلغ مساحة المنزل نحو 200 متر مربع، وهو مبني ومأهول منذ أكثر من 15 عاما. كما شرعت عائلة بدران في إخلاء وتفريغ بناية سكنية تملكها في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تمهيدا لهدمها من قبل طواقم وآليات بلدية الاحتلال عقب صدور قرار نهائي بهدمها. هذا وتواصل آليات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت لليوم الرابع على التوالي. قال نائب محافظ بنك إسرائيل إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات. وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن بنكي هابو عليم وديسكونت كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية، مضيفا أن استمرار علاقات المراسلة المصرفية سيكون من الملفات التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤوليتها. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، وأن جيشه يراقبها يوميا ومستعد للرد على أي هجوم. وأكد على أن إسرائيل يجب أن تضمن عدم إمكانية إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استكملت شن سلسلة هجمات على أهداف إيرانية فجر اليوم، في حين رد الحرس الثوري الإيراني وقال إنه شن هجوما صاروخيا باليستيا مكثفا على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين. كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل، فيما قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت ودمرت 10 صواريخ باليستية بينما سقط 3 منها في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وأعلن

0: كانت الكويت والبحرين تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة الليلة الماضية على إيران، من بينهم 4 أشخاص قتلوا بينما كانوا يحضرون حفلة زفاف. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين في قطاع غزة، بينهم سيدة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها يوم أمس في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط القطاع. وذكرت مصادر صحفية ومحلية باستشهاد مواطن إثر إطلاق نار من قوات الاحتلال تجاه النازحين في مخيم حلاوة شرق جباليا شمالي القطاع، فيما استشهد آخر بإطلاق نار اتجاهه قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا. وذكرت مصادر محلية أن المواطنة آمنة الهسي 51 عاما استشهدت متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها يوم أمس في استهداف إسرائيلي في دير البلح. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في إدخال قوته إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة بسبب اكتظاظ النازحين فيها وإمكانية انكشاف أمرهم. ورجح المحلل العسكري في الصحيفة عموس هاري إيل اليوم أنه على هذه الخلفية تستخدم إسرائيل ميليشيا

0: أهمية كبيرة لخطف قيادي مثل العربيد، وأن التحقيق معه من شأنه أن يكشف عن المعلومات التي بحوزة حماس عن عملاء إسرائيل في القطاع حاليا. ورجح أن حماس ستنفذ خطوات الآن من أجل تقليص الضرر الاستخباراتي الذي يسببه اختطاف العربيد. وأضاف المحلل العسكري أن ناشطين مجهولين بالنسبة لإسرائيل يقودون حركة حماس في غزة حاليا، لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على حماس. وفعليا وبالرغم من ضعف حماس العسكري، فإن الحركة لا تزال تسيطر في القطاع بشكل كبير، وفق هاري إيل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا مأهولا في بلدة نحلين غرب بيت لحم للمواطن معتز نجاجرة. وذكرت مصادر محلية أن مساحة المنزل تبلغ نحو 200 متر مربع، وهو مبني ومأهول منذ 15 عاما. المواطن معتز نجاجرة متحدثا خلال عملية هدم منزله من قبل آلية الاحتلال:
1: حسبي الله ونعم الوكيل، بس كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إحنا صامدين في هذه الأرض، إن شاء الله ربنا بيقدرني وببني، إذا مش محلها في محل ثاني، أما نرحل مستحيل يعني. إن شاء الله إحنا صامدين وصامدين، وحسبي الله ونعم الوكيل بس فيهم، في كل واحد باع أرض، كل واحد عميل وبتعاون معه، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك لعائلة بدران، تتكون من 3 طوابق وتضم 4 منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع. إلى ذلك يواصل الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت لليوم الرابع على التوالي. يأتي ذلك بينما أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. قال الحرس الثوري الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلتي نفط كانتا تعبران مسارا غير قانوني في مضيق هرمز، وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية. إلى ذلك قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إن شخصين قتلا إثر تعرض سفينة سدر لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من الشهر الماضي. من جهتها قالت وسائل إعلام إيرانية إن 11 شخصا قتلوا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران الليلة الماضية، بينهم 4 كانوا يحضرون حفلة زفاف. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. من جهتها أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. كما أعلنت الكويت والبحرين تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في هذه الأثناء قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، وأن جيشه يراقب إيران يوميا ومستعد للرد على أي هجوم. إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية بأن مواطنا استشهد إثر إطلاق نار عليه من قبل قوات الاحتلال في مخيم حلاوة شرق جباليا، فيما استشهد آخر بإطلاق نار قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما استشهدت المواطنة آمنة الهسي 51 عاما متأثرة بجروحها التي أصيبت بها أمس في دير البلح. وذكرت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن الشهيد الهسي كانت نازحة من مخيم جباليا شمال القطاع إلى مدينة دير البلح. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في إدخال قوته إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة بسبب اكتظاظها بالنازحين. ورجح المحلل العسكري للصحيفة عموس هرئيل اليوم أنه على هذه الخلفية تستخدم إسرائيل ميليشيات عميلة لها في تنفيذ عمليات. وشارك عناصر هذه الميليشيات أمس حسب هرئيل في عملية عسكرية إسرائيلية نفذها عناصر جهاز الشباك، وشملت اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس معين العربيد في مدينة غزة ونقله إلى إسرائيل. واعتبر هرئيل أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لخطف قيادي مثل العربيد، وأن التحقيق معه من شأنه أن يكشف عن المعلومات التي بحوزة حركة حماس عن عملاء إسرائيل في القطاع حاليا، مرجحا أن حماس ستتخذ خطوات الآن من أجل تقليل

0: أعلنت الشرطة اليوم أن فرع مباحث رام الله تمكن من تحرير امرأة وابنتها بعد أقل من ساعة من تعرضهما للاختطاف من أشخاص عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول اختطافهما من داخل حضانة في منطقة كفر عقب، وتوجه الخاطفون بهما إلى إحدى البلدات في محافظة رام الله والبيري. وأوضحت الشرطة أنه على الفور باشرت طواقم مباحث رام الله عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، وتمكنت خلال وقت قياسي من تحديد مكان وجود المختطفتين وتحريرهما وإحضارهما إلى مديرية شرطة محافظة رام الله والبيري. وأضافت الشرطة أن العمل جار على إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى العدالة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس بلدية دير بلوط جهاد قاسم وثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة غرب سلفيت، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف في المنطقة الغربية لليوم الرابع على التوالي واقتلاع مئات أشجار الزيتون ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه وكهوف ومنشآت أخرى في قرية التبان بمسافة يطا جنوب الخليل. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تتكون من ثلاثة طوابق وتضم أربعة منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع. وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن معتز نجاجرة، وهو مبني ومأهول منذ أكثر من 15 عاما.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، بس كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إحنا صامدين في هذه الأرض، إن شاء الله ربنا بيقدرني وببني، إذا مش محلها في محل ثاني، أما نرحل مستحيل يعني. إن شاء الله إحنا صامدين وصامدين، وحسبي الله ونعم الوكيل بس فيهم، في كل واحد باع أرض، كل واحد عميل وبتعاون معه، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين بعدما هاجموا المنطقة الشرقية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. من جهتها أعلنت الكويت والبحرين تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون إصابات أو خسائر في الأرواح. يأتي هذا بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية. في ذات الإطار قال الحرس الثوري الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلتي نفط كانتا تعبران مسارا غير قانوني في مضيق هرمز وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية. كما أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخص إثر تعرض السفينة سدر لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من الشهر الماضي. يأتي هذا بينما قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل، وأن جيشه يراقبها يوميا ومستعد للرد على أي هجوم. وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 كانوا يحضرون حفلة زفاف جراء الضربات الأمريكية الأخيرة الليلة الماضية على إيران. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية.

0: شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية بأن مواطنا استشهد إثر إطلاق نار عليه من قبل قوات الاحتلال في مخيم حلاوة شرق جباليا، فيما استشهد آخر بإطلاق نار قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما استشهدت المواطنة آمنة الهسي 51 عاما متأثرة بجروحها التي أصيبت بها أمس في دير البلح. وذكرت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن الشهيد الهسي كانت نازحة من مخيم جباليا شمال القطاع إلى مدينة دير البلح. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في إدخال قوته إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة بسبب اكتظاظها بالنازحين. ورجح المحلل العسكري للصحيفة عموس هرئيل اليوم أنه على هذه الخلفية تستخدم إسرائيل ميليشيات عميلة لها في تنفيذ عمليات. وشارك عناصر هذه الميليشيات أمس حسب هرئيل في عملية عسكرية إسرائيلية نفذها عناصر جهاز الشباك، وشملت اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس معين العربيد في مدينة غزة ونقله إلى إسرائيل. واعتبر هرئيل أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لخطف قيادي مثل العربيد، وأن التحقيق معه من شأنه أن يكشف عن المعلومات التي بحوزة حركة حماس عن عملاء إسرائيل في القطاع حاليا، مرجحا أن حماس ستتخذ خطوات الآن من أجل تقليص الضرر الاستخباراتي الذي يسببه اختطاف العربيد. وأضاف هرئيل أن ناشطين مجهولين بالنسبة لإسرائيل يقودون حماس حاليا، لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على الحركة، وفعليا وبالرغم من ضعف حماس العسكري فإن الحركة لا تزال تسيطر في القطاع بشكل كبير، وفق قوله. أعلنت الشرطة اليوم أن فرع مباحث رام الله تمكن من تحرير امرأة وابنتها بعد أقل من ساعة من تعرضهما للاختطاف من أشخاص عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول اختطافهما من داخل حضانة في منطقة كفر عقب.

0: خطة محافظة رام الله والبيري. وأضافت الشرطة أن العمل جار على إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى العدالة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس بلدية دير بلوط جهاد قاسم وثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة غرب سلفيت، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف في المنطقة الغربية لليوم الرابع على التوالي واقتلاع مئات أشجار الزيتون ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه وكهوف ومنشآت أخرى في قرية التبان بمسافة يطا جنوب الخليل. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تتكون من ثلاثة طوابق وتضم أربعة منازل بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 متر مربع. وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن معتز نجاجرة، وهو مبني ومأهول منذ أكثر من 15 عاما.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، بس كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إحنا صامدين في هذه الأرض، إن شاء الله ربنا بيقدرني وببني، إذا مش محلها في محل ثاني، أما نرحل مستحيل يعني. إن شاء الله إحنا صامدين وصامدين، وحسبي الله ونعم الوكيل بس فيهم، في كل واحد باع أرض، كل واحد عميل وبتعاون معه، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين بعدما هاجموا المنطقة الشرقية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف قواعد أمريكية في أربيل. من جهتها أعلنت الكويت والبحرين تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون إصابات أو خسائر في الأرواح. يأتي هذا بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية. في ذات الإطار قال الحرس الثوري الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلتي نفط كانتا تعبران مسارا غير قانوني في مضيق هرمز وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية. كما أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخص إثر تعرض السفينة سدر لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من الشهر الماضي. يأتي هذا بينما قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل، وأن جيشه يراقبها يوميا ومستعد للرد على أي هجوم. وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 كانوا يحضرون حفلة زفاف جراء الضربات الأمريكية الأخيرة الليلة الماضية على إيران. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب ظلم الحب لكل أصحابي من الحب بعدين بتضبط صح؟ خليكم

طول عمري بخاف. ظلم الحب من كل أصحابه طول عمري بخاف من الحب. سرت الحب ظلم الحب

كثير يا والله كثير ما كثير ابو عصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هلا كثير اشهد ان لا اله الا الله

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد.
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
2: حديث البلد.
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. القصراوي دائما موجود بكل الأسواق بأسعار معقولة وبجودة عالية. حديث البلد لليوم الأربعاء 2/9/2096، دقيقة واحدة بعد الساعة 3. موجودين على الموجة 106.3 راديو بيت لحم 2100.8 مرح أف أم من الخليل، وموجودين من خلال الفيسبوك راديو مرح أف أم وبيت لحم 2000، وكما موجودين من خلال التلفزيون التفاعلي، وأيضا من خلال سمر تيك توك.

وأنت أعظم من الكراسي يا وطني. تحياتنا للمواطنين، والله يفرجها على الوطن والمواطن وكل مواطن موجود هو مش داخل البلاد كمان. إن شاء الله رجعتك تكون قريبة، واللي بتمنوا أنه يزوروا البلاد كمان إن شاء الله في يوم من الأيام يكون لكم فرصة تيجوا على البلاد وتستمتعوا بأجواء البلاد والسعادة اللي إحنا فيها، تتعرفوا عليها على قد ما إحنا مبسوطين وسعيدين في البلاد، تشوفوا أجواء حلوة، راحة، هدوء، أشجار، غابات عنا إياها، بحار وأنهار، شو كمان عن ما في عنا بوابات، ما في عنا أزمات أبدا، كل شيء الوضع تمام. فإن شاء الله يا ربي لما حدا يحكي لكم احكي لي عن بلد احكي لي، فأنا بدي أحكي لكم دائما الإيجابيات. هلا كل بلد فيها سلبيات مظبوط، بس إحنا كمان في عنا إيجابيات الحمد لله رب العالمين. البداية مع ماجد الرومي، عيناك ليال صيفية، بناء على طلب الأصدقاء سامي.

بأريحة 39 يعني أقل من 40 بدرجة بعمان 32. بكرة في انخفاض يوم الجمعة طفيف على درجات الحرارة. يوم السبت في ارتفاع طفيف اللي رح تنزلها الجمعة بترتفعها يوم الأحد بشكل واضح، بتحول الطقس من صافي إلى حار. فلسطين حرة، شكرا على المشاركة. إن شاء الله فلسطين بتصير حرة. لما أنا بحكي عن فلسطين والله دائما بيكون في أمل موجود بأنه نتحرر. حتى لما تذكرت هلأ كنت عم بحكي قديش درجة الحرارة في القدس المحتلة، لمتى لمتى صار لي قرن أنا بحكي القدس المحتلة. حتى لو تحررت القدس رح نضل متعلقين أو رح نضلها، لأنه خلص انحفرت هاي الكلمة القدس المحتلة. تخيلوا أنه تتحرر فلسطين ونضل نحكي فلسطين المحتلة، الضفة الغربية المحتلة، القدس المحتلة، من كتر ما هاي الكلمة انحفرت بأعماق أعماق أعماق مخنا، فمش سهل أنه تطلع هاي الكلمة من راسنا. لكن شوي على شوي، كيف المدمن كيف المدمن على الكافيين مش على إشي تاني، على القهوة بيحاول شوي شوي يتخلص. في إحنا لازم يكون في عنا أعراض انسحاب من هاي الكلمة، فبنطلع إن شاء الله منها، بس هي تتحرر إن شاء الله. أهلا يا ميمو، أهلا وسهلا يا عشقة الورد، أهلا لصهيب كمان في المتابعة. تحياتي لكل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال التيك توك ومن خلال الفيسبوك، رح أكيد أقرأ تعليقاتكم تحياتكم وإهداءاتكم خلال البرنامج. وإصطبلات الخضري مزبوط، تحياتنا لإلكم. ولا سمر كمان مساء الورد.

اليوم رح نحكي عن اليأس يا أخوان. أنا كنت قبل شوي أحكي إيجابيات بس هلأ بدي أحكي شوي سلبيات للناس اللي بيوصلوا لمرحلة من اليأس والاكتئاب، بدخلوا في حالة اكتئاب، بدخلوا في حالة يأس. اللي بيأسوا هم اللي بدخلوا في حالة اكتئاب على الأغلب. لا تيأس، فربما كان الفرج أقرب مما تظنوه. اليأس لا يغير الواقع لكنه بيمنعك من رؤية فرص تغييره، وحين يشتد الظلام تكون بداية الفجر أقرب.

الأمل هو النور الذي يبقى حين تنطفئ كل الأنوار. وتذكروا الناس اللي عم بيستسلموا لليأس بيخسروا قبل أن تبدأ المعركة. إحنا في بلد يعني بنعيش معارك، هلا مش ضروري بس المعركة مع الاحتلال هو السبب، بس إنه في كثير معارك إحنا عم بنعيشها وبنخوضها بفترتنا الحالية. فعشان هيك الصبر مفتاح الفرج ورب ضارة نافعة. لا تستسلموا أبدا لليأس شو ما كانت الظروف، ما ضاق أمرا إلا اتسع. ولا تيأس فكم من باب أغلق ثم فتحت أبواب لم تكن في الحسبان.

هاي منهديها لعاشقة الورد الموجودة معانا ومهتمة بالبث. يا عاشقة الورد اهتمي أكثر. في فلسطين اليأس ثقيل قد ما بدكم، لكن الأمل أثقل منه في قلوبنا. ممكن يتعب الفلسطيني، ممكن يبكي، ممكن ينوجع، لكنه ما بينسى إنه وراء هذا الليل فجر. وعلى فكرة فلسطين علمتنا إنه اليأس شعور هو فقط شعور باليأس، أما

صمود فهو قرار. شعورك هيك انك عم تيأس، بس صمودك هو قرار انت بتتخذه وبتصبر وبتصمد اكثر واكثر. كلما ضاقت الارض باهلها اتسع في قلوبهم الامل. وبنتذكر دائما انه بفلسطين يولد الامل من بين الركام وبيكبر رغم كل شيء.

طيب خلينا نشوف حالة الطرق يا إخوان بهاي الأثناء إلى محافظة الجنوب. حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، فرش الهواء سالك، دوارة قوع سالك، مراح رباح كمان سالكة، المنشية ودورة والفوار وجورة الشمعة وترقومية وكرمة وبين نعيم وزيف والفحص كلهم سالكي. مش قلت لكم السعادة عنا اليوم في فلسطين؟ ما فيش يعني كثير بوابات مغلقة إلا سعير حاليا مغلقة، النبي يونس مغلقة بالاتجاهين، وادي السمن مغلق، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، والعروب أيضا مغلقة. قلت له يا قلبي

إخوان، كم يوم ضايل للمدارس؟ والله هو موسم ومهرجان حلو كتير موضوع المدارس. 3 أيام، هو يوم الأحد رح يكون الدوام، يعني بعد 3 أيام من هلأ بيكون في مدارس. فكيف المعنويات عالية؟ كيف الهمة عالية؟ كيف فرحة الطلاب والأهالي كبيرة؟ كيف مادياتكم قليلة؟ بعرف، لكن المعنويات إن شاء الله تكون يعني حلوة وعالية، لأنه العودة للمدارس هو بينضبوا فيه الأولاد، هاي أولا. ثانيا بيرتاحوا الأمهات. ثالثا يعني والأهم، أنا بلشت في يعني شغلات هيك بسيطة ممكن تخطر على البال، لكن عودة الطلاب للمدرسة بيعني لنا الكتير. إنه إحنا لما بنعتمد على يعني الطلاب كيف بدهم مستقبلا يكون في عندهم مهنة، في يكون عندهم تخصص، بعرف إنه رح تقولوا لي وين الشغل، بس إنه لازم يتعلموا، لازم يدرسوا، لازم يتثقفوا، حتى لازم يعرفوا يكتبوا، وحسابات وإنجليش ورياضيات وعلوم وعربي، لغة عربية، يطلعوا يحكوا عربي سليم، يكتبوا كتابة سليمة. حتى لو كانوا هم مبسوطين بالعطلة، بس في كتير أولاد بيستنوا أنه يروحوا على المدرسة. فإن شاء الله تكون المعنويات عالية والتحضيرات خلصت، لأنه صار فترة للتربية والتعليم بيقولوا أنه إحنا تقريبا جاهزين بكل شيء، كل أدوات العام الدراسي جاهزين، المدارس والكتب والمصادر الجديدة اللي نحكى عنها والمعلمين، ما في راح يكون لا نقص بصف ولا نقص بكتاب ولا نقص بمعلم، فكل الأدوات المفروض إنها تكون متوفرة خلال العام الدراسي الجاي بعد 3 أيام. أنس بيقول نسوان مبسوطين بس الطلاب لا، ليش؟ بس ما سألنا عن معنويات المعلم، معنويات الطلاب والأهالي سألنا عنها، معنويات المعلم كيف؟ يا معلمين كيف معنوياتكم اليوم؟ بعرف أنه لكم رواتب 50%، وبعرف أنه لكم مستحقات، وبعرف أنه رح تداوموا بس 3 أيام، بس برضو لازم نسألكم كيف المعنويات اليوم؟

0: من الأخبار الكتير مؤسفة خلينا نبلش فيها، كارثة دامية هزت مصر والأردن اليوم صباحا. مصرع ما لا يقل عن 22 شخص بينهم 10 أردنيين وإصابة 28 آخرين. حادث انقلاب حافلة ركاب كانت متجهة من القاهرة إلى عمان عن طريق دهب نويبع في جنوب سيناء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا كارثة هزت مصر والأردن. إحنا بنحكي عن مصرع ما لا يقل عن 22 شخص في إصابات خطيرة، ممكن يرتفع العدد لأكثر من 22 شخص من بينهم 10 أردنيين وفي عنا كمان 28 آخرين مصابين بينهم إصابات خطرة. يعني من الصور واضح الحادث فعلا موجع وصعب جدا، انقلاب هذه الحافلة كأن اشتعلت فيها أيضا النار، ما بعرف بالضبط، بس إنه يعني من الداخل الوضع كارثي يعني بالنسبة لهاي الحافلة. فإن شاء الله السلامة للباقيين والجرحى، وإن شاء الله الله بيصبر أهالي اللي توفوا بهذا الحادث. طيب كمان من الأزمات اللي عنا إياها أزمة المياه. إحنا بالفترة الماضية كنا بنقول دايما في عنا أزمة مي، وهلأ لسه رح نقول أكثر وأكثر. بحسب وزارة الزراعة والأمن الغذائي الإسرائيلي اللي حذروا من أزمة مياه استثنائية، تخيلوا يعني اللي كنا عايشين فيه قبل يمكن نقول عنه نعمة مع الفترة الجاي إذا كان هذا الكلام صحيح. في تعطل بمعظم محطات تحلية المياه في إسرائيل بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط. بس خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، نفهمه بشكل أبسط وتداعيات هذا الكلام، مع الدكتور معاذ أبو سعدة مستشار سلطة المياه على الهواء مباشرة. دكتور معاذ مساء الخير.
1: مساء الخير أهلين،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله.
0: خلينا نعرف تفاصيل فعلا من حضرتك انه هذا الكلام دقيق 100% او انه في توضيح ممكن نعرفه قبل ما نخوض بتفاصيل الموضوع.
1: تمام. انا بحب في البدايه يعني احكي انه اليوم ان شاء الله بدات الامور ترجع للوضع الطبيعي، يعني تم اصلاح الاعطال الموجوده في محطات التحليل الاسرائيليه وبدات المياه تعود يعني مع ظهر اليوم إن شاء الله. خلال الفترة القادمة راح يكون في كمية ترجع وضع الطبيعي. طبعا إحنا زي ما حكيت في البداية يعني محافظة الجنوب للأسف الشديد من الأصل تتعرض إلى كميات أو تحصل على كميات أقل، فإن شاء الله الأمور يعني راح ترجع وضع أفضل.
0: طيب.
1: بعض المشاريع في سلطة المياه كمان راح نعمل عليها راح كمان تحسن الوضع خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
0: خلينا نأكد على موضوع العطل لمحطات التحلية، إنه فعلا كان في عطل، لكن اليوم بنأكد إنه تم إصلاح هذا العطل.
1: تمام.
0: مزبوط. هيك.
1: من صباح يوم الاثنين تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي إنه في محطات، 5 محطات تحلية مياه البحر تعرضت لمشاكل عقورة من مصدر مياه أو عقورة في البحر فأدى إلى توقيفها عن العمل. 5 محطات من أصل 6 محطات. طبعا للمستمعين المياه اللي نحصل عليها من الجانب الإسرائيلي هي مياه مخلوطة من مياه تحلية مياه البحر،
0: نعم،
1: من أبار جوفية ومن بحيرة طبرية والمياه السطحية.
0: نعم.
1: فالانقطاع ما كان انقطاع كامل، كان في نقص في الكميات. طبعا
0: على أي المناطق كان أكثر؟
1: كان على مناطق محافظة الخليل بيت لحم وبشكل جزئي على محافظة رام الله. ما كان في توقف كامل ولكن كان في نقص حاد صراحة في البداية. نشتغل عليها مبارح اليوم، احنا متابعة مستمرة مع الجانب الإسرائيلي. اليوم تم إبلاغنا إنه الوضع بدأ يعود للوضع الطبيعي، بدأنا نفحص في نقاط التزييد الرئيسية وفعلا هناك بدأت في بوادر إيجابية إنه مشكلة الإنتهاك بدأت تحسن.
0: نعم، إحنا اعتمادنا بالكامل على المياه الجاي من ميكروت، مظبوط؟ ما في عنا مصادر بديل؟
1: لا عنا بديل، مش بديل. إحنا عنا طبعا إحنا للأسف الشديد كميات المياه المتوفرة في الضفة الغربية وخاصة في محافظة الجنوب هي كميات قليلة لغياب المصادر، يعني ما في مصادر محلية تابعة لسوق المياه بشكل كبير. كل ما هو متوفر يتوفر حوالي 30%، يتوفر 30% من كميات المياه المتاحة في محافظة لحم الخليل للأسف الشديد. فاستمرنا يمكن عن 60-70% من المياه مستوردة من شركة ميكروت أو المفترى.
0: نعم
1: للأسف الشديد.
0: نعم، طيب في حال دكتور معاذ يعني تكرر هذا الأمر، هل لدى السلطة خطة طوارئ، يعني في حال الأزمات خلينا نقول كانقطاع مثلا أو عقاب إذا بدك أو تقليل للكميات أو عطل، في ممكن يكون عندنا خطة بديلة أو خطة طوارئ؟
1: للأسف الشديد اللي إحنا الظروف اللي عايشين فيها أصلا طوارئ، يعني إحنا حاليا زي ما أنت حكيت في البداية إحنا نعيش في حالة طوارئ، يعني موضوع المياه وتحديدا في محافظة خليل بيت لحم سنويا هي تمثل عبء علينا وعلى البلديات وعلى الناس، لأنه كميات المياه نحصل عليها كميات قليلة وبالكاد إنه الإنسان يستطيع يحصل على كمية يعني تكفي في حاجته.
0: نعم.
1: فهذه من ناحية هلا شو المشكلة على قضية إنه نحل المشاكل؟ طبعاً في شغل كثير على الموضوع، في تحسين في شركة المياه، تقليل الفاقد، وقت التعديات، في حفر مدير في السموع، يحاول شغل جميع الآبار اللي موجودة في محافظة خليل بيت لحم، وزيادة الإنتاج المحلي، يعني هذا ذكر مشكلة فيه على مدار الساعة ومدار الأيام من أجل الحصول على كمية مياه أكبر. ولكن طبعا أنا ما بقدر يعني أكون متفائل وإيجابي كثير، لأنه حتى ما بتعرف أنت كمية المياه المتاحة هي عبارة عن المياه، موضوع المياه يتحكم فيه الاحتلال، وبالتالي يعني المجال اللي ممكن يشتغل
0: فيه
1: هو محدود جدا، وإضافة إلى مصادر التمويل لتنفيذ مشاريع كبيرة هي عبارة عن يعني محدود. يعني عشان أعطيك مثال، إحنا السنة اللي فاتت انتهينا من حفر بئر السمو، بئر جوفي في السمو، ولكن الأساسيات ما قدرنا نشغله لأنه كان يحتاج إلى حوالي 3 مليون دولار تشغيله، وبالتالي أخذت وقت من السنة حتى نوفر التمويل وإن شاء الله راح يكون في بداية السنة القادمة نعمل على التأثير.
0: نعم، يعني هذا شيء جيد، بس خلينا نحكي عن الفترة اللي تعطلت فيها المزودات بالمياه أو مورد المياه، هذا أثر على بعض المنازل أو بعض المناطق، هل أثر على المزارعين وبالتالي ممكن على ارتفاع الأسعار ممكن يكون سبب خلال الفترة القادمة، ولا إنه كانت الفترة كتير قصيرة ما أثرت على شيء؟
1: تمام. هلا احنا بالنسبه لنا ما في زراعه، يعني ما في زراعه من مياه مشتره، ما في عندنا شيء اسمه زراعه نعتمد على مياه مشتره من دوت، لان المياه اللي بتجينا يا دوب بتكفينا لاغراض الشرب. هلا بالجانب الاسرائيلي زي ما بتحكي مصادر المياه هي مشتركه، يعني هو احنا مليان من زراعه من شرب من شرب ميكروت، فالنقد كان على الجهتين، وحسب التعليمات على حسب ما حكم الجانب الاسرائيلي ان هم امروا بتوقيف كميات المياه لقطاع الزراعة، وهذا الفرع كان مقلق إلنا حتى كمان كمؤشر إنه موضوع خطير، وأعطانا كمان يعني حافز إنه كمان نعيد تفكيرنا في إدارة الأزمات والظروف سواء كان حروب أو كان ظروف طبيعية. هلا بتوقع إنه التوقف يعني كان يوم أو يومين، وبالتالي قد يكون تأثير قطاع الزراعة كمان محدود، لأنه حساسات إنه زراعة الطريق تعتمد بشكل أساسي على المياه المعالجة مش على مياه الشرب أو مياه النظيفة. فنأمل إن شاء الله ما يكون في تأثير يعني هذه المشكلة. المهم اللي بقدر أحكي إنه اللي صار هو يعني بحطه في موضع الخطر، لأنه أو نقود الخطر، يعني بدعونا نفكر بكل لحظة كيف نتعدى هذه المشكلة سواء الحالية أو في المستقبل، لأنه بصراحة هي من أول حالة بتصير يمكن في التاريخ بهذا الشكل. يعني متعودين ننقص كمية مياه على نقطة معينة في وقت معين، ما تأثر في قطعتك. هاي المرة كانت أول مرة بتم توقيت محطات رئيسية للإنتاج، وبالتالي بصراحة كانت مزعجة ومقلقة. وإحنا كان متابعتنا، وإذا بتلاحظوا على موقعنا في فيسبوك إحنا على استمرار انها في التحديثات بتصير بالوضع المائي.
0: نعم، احنا اللي دائما بنتامل، وانا بعرف انه ما في عنا امن ولا باي شيء، حتى بالامن المائي ما فيش هشاشه بالموضوع، لكن بنتامل انه لما بيكون في اي عطل، اي مشكله بتتعلق في المياه، يكون في عنا خطه طوارئ دائما لعده ايام قادمه على الاقل، لحين مثلا البحث في الموضوع اذا بدك. هذا اللي بنتامله خلال الفترات الجايه ان شاء الله ما يكون في ازمات. شكرا جزيلا دكتور معاذ أبو سعدة، مستشار سلطة المياه، كنت معنا على الهواء مباشرة.

Mají je má odsluha. احنا متى قلنا المية جاية يعني نادرا ما نقول دائما المية مقطوعة خففوا خففوا يا اخوان من استخداماتكم للمياه يعني بالقطارة شوي بدنا نستخدم المية في ناس اللي كانوا يتحمموا كل يوم مرة هلأ بتحمموا في الأسبوع مرتين واللي كانوا عم بيشطفوا ولا بيسقوا كل يوم اليوم يعني الموضوع فعلا احنا مش بس عنا أزمة مالية ولا أزمة بالمحروقات ولا أزمة بالسياسة ولا أزمة بالأراضي ولا أزمة بالبوابة احنا عنا أزمة في كل إشي يعني احنا بنختصر موضوع الأزمة بكل شيء عنا بفلسطين حتى أزمة المياه اللي هي أساس الحياة يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي نظافة حياة راحة نفسية كل السيدات لما بيشوفوا بيتهم نظيف مرتب من وين بتيجي النظافة ما هي من الماء الأساس يعني لما بيكون في عنده حيوانات من وين بدأت يعيشوا هدول الحيوانات من الماء الزريعات من الماء نظافة النظافة الشخصية كله من الماء بدنا نشرب ونعيش من الماء فإحنا أزمة الماء عنا حدث ولا حرج فما بالك لما يصير في انقطاع على فترة فوق الشح اللي بيوصلنا توريد قليل ويصير لك عطل فجأة وإحنا ما عندنا مصادر يعني بديلة أبار ارتوازية وإحنا المصادر اللي بنحكي عنها قداش وإحنا بنكون مخزنين شوي مي عرفت؟ في خزان مي في الدوحة هناك دائما لما كنت ساكنة هناك شو كنت أتخيل إنه تخيلوا لو انفجر هذا الخزان احنا هيك نازلين تقريبا في وادي هو على الجبل فوق بتعرفوا الخزان كنت اخاف اقول والله لا تدخل مي علينا على البيت سهل فكانوا يقولوا لي ولك بتفكر انه هذا الخزان فيه مي واذا فيه مي يعني يدوب ربعه انه اول باول بنصفط المي اللي يعني بيحاولوا يخزنوها في هذا الخزان وكل الخزانات هيك عنا معظمها فاضيه ما بيلحقوا يخبوا مي اللي هم على طول بيطلعوها اول عشرت محروق كل بلد عنا بدها شيخ يقرأ عليها والله طب اسمع شو رأيكم نجيب ولي بالمرة بدل ما نجمع الشيوخ ونجيب واحد يعني عنده مقدرة هيك صادق في شيخ موجود متوفر يقرأ هيك يطلع على المعبر معبر الكرامة قبل ما يفوت يقرأ على البلد من هناك بدها تبلش القراءة ويفوت وضل يقرأ وبعدين يلفلف على كل مدينة يقرأ عليها بلكي يعني في مدينة تكون الاستجابة لأهلها أكثر من مدينة تانية كل واحد حسب الناس الموجودين في هاي المدينة فكل ما كانت الدعوات صادقة كل ما كانت الاستجابة أكبر فوينه هذا الشيخ من وين بدنا نجيبه من أي بلد بالعالم يعني مين أكثر بلد عندها شيوخ هيك قادرين وصادقين وممكن الله يسمع لهم ويستجيب لهم فهدول هم ابحثوا عنهم أحمد بيقول سؤال منطقي بدنا خطة طوارئ هاي أهم شيء فعلا يكون في عنا خطة طوارئ أبو أسامة الله يسعد مساك بكل خير وسعادة عز الدين الله يسعد مساك يا أختي سمار تهتموا في موضوع الكلاب الضالة وخصوصا مع اقتراب دوام المدارس حكينا في الموضوع والشغل يعني ماشي في موضوع متابعة الكلاب الضالة بس يعني كل المحافظات تقريبا بيشتغلوا حاليا على الموضوع

0: مساء أبو سعدة، مساء الخير والله يفرجها فعلا على الجميع. تامر، مساء الورد الحجة بسام كمان، الله يعطيك العافية، شكرا على المتابعة، وأمل الله يسعد مساكي. أهلا أهلا. مساء الخير بدي أقولها لأم محمد كمان في المتابعة، يعطيك العافية، ذكريات كمان أهلا. كل الأصدقاء الموجودين على الفيسبوك وعلى الموجة كمان، الموجودين على السمع ما بعرف مين، ما بعرفكم أحكي أسماءاتكم، بس أكيد لكل حدا بيتابعنا للحجة، الحجة اللي مشغل الراديو عم تسمعنا حاليا الله يعطيك العافية، انت البركة. وللسائق اللي عم بسمعنا حاليا كمان، طول بالك، سوء على مهلك، سوء، دير بالك على الركاب، والركاب كمان اللي عم بسمعونا ديروا بالكم على السيارة. أكتر شيء بيزعج صاحب المركبة انكم تبذروا بالسيارة، انه يكون معاك ولد يطلع هيك على الفرش ويخبص ويكون عم بياكل سندويشة ولا مصاصة، ولا اوعك تطلعي بسيارة مع ابنك في حبة بوز حرام. يعني لما تطلعوا وتنزلوا من السيارة كمان الشوفير بيكره هاي الحركة، انك تخبطي باب السيارة خبيط شوي شوي، لانه هاي ممتلكات، يعني مصدر رزق، عرفتوا؟ مشان يضل هيك يحترمكم يحترموه، ومشان لما تنزلوا ما يقول اف مع القلعة. في شوفيرية ممكن يحكوا هذا الكلام، أو يحكوا دخيل الله الحمد لله نزلت هي وولادها، عرفتوا؟ لا، خليكم لطيفين، أنتوا ضيوف على هاي المركبة وهم كمان ضيوف عندك بهاي المركبة، فتعاونوا مع بعض. ست البيت اللي عم تسمعنا وهي عم تجلي أو عم تطبخ، الله يعطيك العافية. بكرة يا أخوان، بحسب تربية والتعليم، بكرة الخميس نتائج امتحانات الإكمال للثانوية العامة الساعة 3 المساء، تمام؟ بكرة اللي قدموا إكمال بامتحان الثانوية العامة كان عندهم مادة أو تنتين، بكرة الساعة 3 المساء الإعلان عن النتائج. بالتوفيق يا رب. نروح لفاصل، بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد مكمل على راديو مرح من الخليل وبيت لحم 2000 من بيت لحم، وأكيد بعدنا منتواصل معكم من خلال الموجة ومن خلال الفيسبوك ومن خلال التلفزيون ومن خلال التيك توك.

طيب شوي بالسياسة، طبعا في عنا أكثر من خبر بالسياسة، بس خلينا نمرق على كاتس اللي حاليا وزير جيش الاحتلال خلال مؤتمر وقت الحسم اللي نظمته صحيفة يدعوت أحرنوت وكمان المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بيقول إنه لا يعترف بمصطلح الإرهاب اليهودي، وحكى إنه تم إلغاء هذا المفهوم، والإرهاب هو من يرتكب أعمال ضد دولة إسرائيل، بس الإسرائيليين أو اليهود اللي بيرتكبوا أي عمل كالمستوطنين في الأراضي الفلسطينية وإذاء المواطنين هذا لا يعتبر إرهاب، يجب أن يتم إلغاؤه بالكامل إسرائيليا. الإرهاب أو الإرهابي هو من يرتكب أعمال ضد دولة إسرائيل. طبعا بشأن اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية وصفوا بأنها عنف، يعني هم شوي عنيفين بس مش إرهابيين أبدا. في فرق بين أنه يكون عنيف ومعاقبته، يعني ممكن يكون هيك غرامة، ممكن يكون سجن يوم، ممكن يكون سجن أسبوع، ممكن شهر، بس أعمال واعتداءات المستوطنين على القرى والمواطنين الفلسطينيين هي أبدا مش إرهاب، هو عنف. أما اللي بيرتكبه أي فلسطيني بحق أي مستوطن أو أي عمل يرتكب ضد دولة إسرائيل هو هذا الإرهاب اللي لازم ينحكى عنه. كلمة الإرهاب يعني من ضمن المصطلحات الإسرائيلية يجب أن يتم إلغاء، هذا بحسب وزير جيش الاحتلال. يعني بالله عليكم في أوقح من هيك؟ لا أعتقد. طيب المحلل الكويتي غانم السليماني بيقول الكويت حاليا تدفع ثمن الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، إيران بتحول دول الخليج إلى ساحة ضغط على واشنطن، لكن ترامب لا يبالي حين تستهدف الكويت ولا يفكر بتوقف أو التراجع.

0: يضحك لأمي.
1: مع انه انا حكيت للبنات انه مواويل في البرنامج صعب انه نحط اي موال، فبتقدر تمرق عن الموضوع. من يومين تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع اشجار الزيتون المعمرة في بلدة عرابة، اشجار زرعها المواطنين بايديهم قبل عشرات السنين، كبرت معهم جيل بعد جيل قبل ان تطالها الجرافات وتقتلعها من الجذور. طبعا الهدف هو توسيع الاستيطان ومعسكرات جيش الاحتلال في هذه المناطق وغيرها. عيش متهني والله، لا تشكي من الدنيا ورد، احنا ما في عنا لا ازمات ولا في اي شيء، فحرام عليكم تضلوا تتشكوا. نقا اليوم مباحث رام الله تمكنت من تحرير امرأة وبنتها بعد أقل من ساعة من تعرضهما للاختطاف من قبل شخص. تخيلوا يعني هون اشكوا، هون يعني لازم نشكي صراحة، يعني حدا عم بتجرأ أن يخطف امرأة وبنتها، وتمكنت مباحث رام الله من تحريرهم عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول اختطافهما من داخل حضانة في منطقة كفر عقب. توجه الخاطفين بهما باتجاه إحدى البلدات في محافظة رام الله والبيرة. على الفور باشر طواقم باحث رام الله عمليات البحث والتحري جمع المعلومات، وتمكنت خلال وقت قياسي من تحديد مكان وجود المختطفتين وتحريرهما، إحضارهما إلى مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة. العمل جاري لإلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم للعدالة. هم لقيوهم للمخطوفات التنتين، الأم وبنتها، بس الخاطفين حتى الآن، يعني هذا الكلام كان قبل 3 ساعات، لكن الخاطفين ما في أي خبر هلأ، بيقول إنه تم إلقاء القبض عليهم. يعني هاي مهمة من المهمات الأجهزة الأمنية، لما بصير حدث مثل هيك بتم تحرير المخطوفين أو إعادة المسروقات أو ملاحقة المبتزين أو المجرمين أو المدمنين أو المروجين للمخدرات أو إلى آخره، عرفتوا؟ يعني مهم وجودهم لهاي الأشياء على الأقل، يعني بغض النظر أنتم موافقين على وجودهم أو لا، معترضين على عملهم، إمكانياتهم أو لا، لكن تخيلوا لو ما كانوا موجودين، يعني شو بده يرجع هاي الام وبنتها بهذا الوقت، يعني بهاي السرعه، الله اعلم كان شو صار. مزبوط، حفظ الامن والامان على الاقل في المناطق بيننا، خلينا نقول، لانه اذا صارت الفوضى ما حدا رح يلمها ابدا. قليل البخت، قليل البخت إذا لقى خاتم ولا لقى فانوس وبده يطلع له المارد قبل ما يبلش بينكسر.

إسبانيا بتقول الحظر التجاري اللي فرضناه على المستوطنات في الضفة الغربية ناجح ويجب أن يستمر، وفرنسا بتقول ندعو إلى فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. نقدر نقول شكرا إسبانيا، نقدر نقول شكرا فرنسا.

0: طيب، بنك إسرائيل بيأجل قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري. الحمد لله، يعني معنا فرصة، في فرصة من هون لآخر السنة. بنك إسرائيل بيأجل قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري. مش عارفة شو السبب هي جاها، هو صلح، هو اتفاقيات، هو مصالح، هو ايش بالضبط اللي قاعد بيصير يعني. بس المهم تم التأجيل، ولا هي افلام، ولا هي مسرحيات، يمكن الحدا يفكر بهاي الطريقة، الله اعلم. بس انه من هون لاخر السنة لازم يكون في برضو خطة طوارئ.
1: واخيرا بعد صار وزعل ودموع وعيار،
0: اخيرا ركزوا

رسمياً أسعار الذهب عند أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع، وكالعادة يا أخوان اللي مدكن ولا محوش تحت البلاطة اليوم ما فيش تحت البلاطة، اليوم في البطاقة كله في البطاقات، ما في تحت البلاطات. أسعار الذهب عالمياً تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع، بتقدروا اللي معهم مصاري هلأ يستفيدوا من الانخفاض.

الاتحاد الأوروبي بيصرح وبقول إحنا أكبر ممول للسلطة الفلسطينية. طب المشكلة يعني وين بيروح هذا التمويل؟ شفتوا إشي يا إخوان؟ وصلكم إشي؟ اللي واصلوا أي شيء من الاتحاد الأوروبي بما أنه أكبر ممول للسلطة الفلسطينية؟ يعني إن شاء الله يستمر هذا التمويل أولا، ثانيا زيدوا التمويل أكثر وأكثر مشان يعني نضل إحنا عايشين والسلطة تضلها قائمة. إحنا ما بدنا نخسر حدا ولا بدنا نضيع حدا ولا بدنا نضيع، بدنا دعم بدنا تمويل بكل الأحوال. الاتحاد الأوروبي شكرا، نقدر نقول شكرا للاتحاد الأوروبي ولا شو؟ قلنا قبل شوي لإسبانيا ولا فرنسا واليوم للاتحاد الأوروبي.

من فوق ظهر الحصان والله وقعنا وانكسر ظهرنا. الحمد لله ما انكسر، بس انه سبب لنا ديسكات وعمليات.

سفير إسرائيل بأمريكا شو بيقول؟ انتبهوا، سفير إسرائيل بأمريكا، هو عايش بأمريكا، هو ما شاف ولا سمع ولا بيعرف شو صاير في البلاد، بيقول يا إخوان ما فيش مجاعة أصلا في قطاع غزة، ولا كان في إبادة جماعية، انتوا عن شو عم تحكوا؟ هو مستغرب الصراحة، يعني كان اجتماع وحديث مطول، وبقول لهم انتوا فاهمين الموضوع غلط، لا في إبادة جماعية في قطاع غزة ولا في أي مجاعات.

هو يمكن فيلم اللي صاير بغزة هو عبارة عن فيلم أكشن، دراما، فيلم حربي، فيلم شو بسموه، رعب. كل أنواع الأفلام هو اجتمعت بفيلم واحد، الرعب والدراما والحربي الأكشن طبعا، كل شيء موجود بهذا الفيلم اللي تم تصويره عن غزة. فهو على ما يبدو حتى ما شاف، يعني إنساني ما شاف، بقول لك لا في مجاعة ولا في أصلا إبادة جماعية في قطاع غزة. هي مجرد فيلم صاير وانتشر، وهو لسه أصلا ما حضر هذا الفيلم. ولا هو قصده بيلعب معنا الكاميرا الخفية؟ شو بالضبط؟ مش عارف شو بدي أعلق على هذا الموضوع. كل اللي صاير في قطاع غزة وبقولك لا ما صار إشي، لا إبادة جماعية ولا في مجاعة أبداً.

اليوم مفوض الشرطة الإسرائيلية بيرفض قرار بن غفير ويصدر قرار بوقف كافة عمليات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن مفوض عام الشرطة الإسرائيلية أنه شن هجوم على الجيش الإسرائيلي وحكى لم نعد مستعدين لتحمل مسؤولية إخفاقات الجيش وفشله الميداني، ووجه أيضا انتقادات لاذعة لنشطاء اليمين المتطرف في المنطقة. يعني وقف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأن إنفاذ القانون في الضفة الغربية. بتقاتلوا مع بعض علينا، يعني شو بدهم يعملوا فينا؟ قانون ولا مش قانون؟ إنفاذ القانون ولا ما ننفذ؟ شو بدنا نعمل في الضفة الغربية؟ لا مش هلأ، لا بعدين، لا تضييقات، لا عرفتوا لسه هم مش متفقين شو بدهم يعملوا فينا. المستوطنين أضرموا النيران في عدد من المركبات في المنطقة الشرقية ببلدة بيتا جنوب نابلس، وبقول لك هذا عنف مش إرهاب. ها انتبهوا، مصطلح إرهاب مش لازم يكون بالمصطلحات الإسرائيلية أبدا. اللي بيرتكبوه المستوطنين من حرق لمركبات ومنازل وسرقة حيوانات أو قتلها وتسميمها واقتلاع الأشجار والاعتداء على النساء والأطفال، هذا مش إرهاب، هذا عنف.

طيب، في دعوة قضائية عنوانها القذف والتشهير ب2.5 مليون شيكل، يعني طالبة تعويض 2.5 مليون شيكل بهاي القضية. مين اللي رفع هاي القضية أو إنه بده يرفعها إذا ما كان في اعتذار؟ رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان بوجه إنذار لسارة نتنياهو. عارف مين سارة نتنياهو؟ مشهورة صح؟ بحكي لها رح أرفع عليك دعوة قضائية بقيمة أطالب بتعويض 2.5 مليون شيكل إذا لم تنشري اعتذار علني خلال 24 ساعة. بصر شو عاملة؟ بصر شو غلطانة؟ هي يعني قذف وتشهير، يعني سبته، هي غلطت عليه، هي فضحته، هي المهم 2.5 مليون شيكل إذا لم تنشر اعتذار من هون ل 24 ساعة. مشاكل عائلية ملناش خص فيها.

اليوم مدير عام سلطة جودة البيئة في الخليل هاشم صلاح بيقول وبيأكد استمرار متابعة حرق الكوابل والبطاريات والزيوت ومخلفات المركبات، وتم ضبط نحو 56 شخص خلال الأشهر الماضية وإحالة عدد من الملفات إلى النيابة والقضاء. هدول اللي بيشتروا منكم نحاس ألمنيوم للبيع عرفت؟ هدول بياخدوهم على ما يبدو وبيروحوا فيهم على بعض المناطق من ضمنها الخليل وبحرقوا هاي الكوابل والبطاريات والزيوت ومخلفات السيارات والمدري شو كل هاي الأمور، وبعملوا جو ملوث، جو سام، سواء للبيئة أو حتى يعني للأرض وللإنسان بنفس الوقت. فهذا الكلام مش مظبوط، يعني لمتى إنه يستمر؟ فتم ضبط 56 شخص وإحالة عدد من الملفات إلى النيابة والقضاء مشان يأخذوا الإجراءات بحقهم. المشكلة متى ببلشوا يحرقوا؟ بساعات الليل، يعني الليل الناس بدها ترتاح، بدها تفتح الشبابيك، بدها تتنفس شوب، هم بيفتحوا الشبابيك وبتنفسوا حريقة، يعني مخلفات خطرة. الناس الله يكون بعونها في هاي المناطق، في أكثر من منطقة، مثلا إذنة، دير سامت، في مناطق بغرب المحافظة منها منطقة دورة، طبعا بالخليل بالظاهرية، المنطقة الجنوبية من الخليل كمان تحديدا منطقة الفحص، يعني حدث ولا حرج. إنه ليش الحكي كلياتها هاي مناطق خطرة الصراحة، ولكن يعني ما في جهات قادرة توصل وتضبط وتنهي تنهي الموضوع من جذوره. كل مرة بيكون في حملة، كل مرة بيكون في اعتقالات، كل مرة بيكون يعني ملاحقة، لكن هدول الناس مصرين على انه هاي بالنسبة لهم شغلتهم الوحيدة. عن جد مرة انا كنت في مقابلة إذاعية على الموضوع، واحد ببعث لي بيقول لي أعطونا شغل سمر لو سمحتي، يوفروا لنا شغل وبعدين إحنا منبطل هاي الشغلة، بس إحنا ما بنعرف، ما في شغل، مش إنه ما بنعرف وما بدنا نشتغل، ما في شغل، هاي هي شغلتنا الوحيدة، هاي هي مصدر رزقنا. طيب أنت تعيش وتاكل وتشرب على حساب حياة الناس الآخرين اللي أمراض مزمنة، نفس، كانسر، عرفت؟ يعني حتى هو، طب هو ما بتضرر وهو بيحرق ولا بيشعل وبيختفي؟ مش عارفة وين بيروح، ما هو كمان بتضرر، كل عيلته وجيرانه والمنطقة كلياتها ضرر.

0: حكينا عن العودة للمدارس مزبوط، وتم تأكيد أنه في 3 أيام فقط لأنه تعثر تمويل اليوم الرابع للدوام، خصومات 50% لأبناء المعلمين بالجامعات، طلاب الجامعة اللي أبوه أو أمه معلمة رح ياخد خصم 50%، يعني هذا يمكن يعوض شوي. بحسب أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم، الدوام المدرسي رح يضله 3 أيام أسبوعيا بما أنه تعذر توفير دعم لازم لتمويل اليوم الرابع. طيب، كمان في خبر، رئيس بلدية دورة، سوق المواشي رح يبلش يوم الاثنين، وخطط لإنشاء سوق مركزي، طبعا لحمة بلدية إن شاء الله، يعني هذا السوق يكبر ويكون في عنا قطيع أو إذا بدكم ثروة حيوانية مميزة. إحنا في تراجع بالفترة الأخيرة، الثروة الحيوانية بتقل عدة أسباب، الوضع الاقتصادي، الاستيراد، الأراضي قلت، الارتفاع أسعار كل ما يتعلق في موضوع المواشي من أكل وأدوات، مصادرة الأراضي اللي هي المراعي مثلا، اعتداء المستوطنين على هاي الأراضي، وأيضا سرقة المواشي عند الناس اللي بتربي هاي المواشي، كلياتها بتلعب دور في أنه يكون الوضع صعب. لكن بالفترة الجاية إن شاء الله رح يكون في سوق للمواشي على مساحة 6000 متر مربع. هذا المشروع عم بوصل لمراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يبدأ العمل يوم الاثنين المقبل بصورة تجريبية في مرحلته الأولى. ومش بس هيك، كمان في دورة رح يكون في سوق مركزي للخضار والفواكه. كلنا على دورة يا إخوان، أكيد الأسعار رح تكون هناك أرخص. مواشي، سوق للمواشي وسوق للخضار والفواكه. لهون مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، بنشوفكم على خير وسلامة بكرة الخميس مع القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. ضلوا بألف خير وبقية نهار آمن وسعيد بإذن الله تعالى. شكرا يا صالح، وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحيل.

0: ديفانو
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو

وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طاليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طاليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: راديو بيت لحم 2000.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة لليوم الثاني اشتداد وتيرة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن. القوات الإسرائيلية تهدم مساكن وحظائر أغنام في قرية خربة التبان جنوبي الضفة الغربية.
2: ما ضلش الخرب ولا دار واجح لها.
3: تبيار المي اللي بيشرب منه هدموه، ما خليش منه ولا ديس.
1: نقص عدد الشاحنات العاملة في قطاع غزة تحد آخر أمام إيصال المساعدات.
4: دمر عنا أكثر من شاحنة، دمر تدمير كامل.
1: هل لا تزال أزمة الخبز في مدن غرب ليبيا مستمرة؟
5: يعلم الله، أنا واحد من الناس لي أربع أيام الخبز ما خشت ليش حوش.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. تصاعدت مجددا وتيرة التطورات العسكرية بين طهران وواشنطن، حيث شنت اليوم إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد ما قالت إنه قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وذلك بعد ضربات أمريكية أوقعت 11 قتيلا على الأقل في جنوب إيران وجنوب غربها، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية. ووفقا لموقع أكسس الإخباري الأمريكي، فإن نطاق الهجمات الأمريكية الليلة الماضية كان أوسع بكثير، اطالت نحو 100 هدف داخل الأراضي الإيرانية. للمزيد حول التطورات التي شهدتها المنطقة اليوم تنضم إليها في الاستوديو من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا بكل مستمعينا.
1: دعينا نبدأ من التطورات التي وقعت داخل إيران نفسها. ما الذي جرى في الساعات القليلة الماضية؟
6: شهدت الساعات القليلة الماضية تسارعاً كبيراً في التطورات العسكرية بالمنطقة نرمين، وذلك عقب توجيه ضربات أمريكية لإيران. أعلن أنها جاءت رداً على استهداف إحدى القواعد الأمريكية في الأردن بثمانية صواريخ، وأعلن الحرس الثوري سقوط 4 قتلى من قواته في الهجوم الأمريكي على غرب إيران. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، مؤكداً الاستعداد للرد على أي هجوم.
1: كما أشرنا، هذه التطورات والتوترات امتدت لمناطق أخرى، لدول أخرى.
6: صحيح.
1: كان هناك أيضا ما وقع بحق ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، ماذا لدينا أيضا من تفاصيل؟
6: أعربت السعودية على لسان وزارة خارجيتها أو على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان عن إدانتها لما وصفته باستهداف إيران ناقلة سعودية خلال عبورها بمضيق هرمز، وما نتج عن ذلك من وفيات لطاقم الناقلة بحسب الوزارة. ولكن دعينا ننوه نرمين إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كانت قد أعلنت في وقت سابق أن بحارين من الفلبين يعملان لديها قتلا جراء ما وصفته بحادث أمني تعرضت له ناقلة تابعة للشركة كان على متنها، وذلك أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين، دون إضافة أي تفاصيل بشأن طبيعة الحادث.
1: الكويت أيضا امتدت إليها توترات اليوم.
6: صحيح.
1: يا مروة،
6: أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت عن سيطرتها على حريق في مجمع سكني وليس قاعدة عسكرية نرمين، وذلك نتيجة استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقر القيادة ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم ومنصة الطائرات المسيرة، مؤكدا أنها قد أحرقت وتم قتل عدد من عناصر العدو على حد تعبيره وتدمير عدد من الطائرات المسيرة.
1: هل لدينا تفاصيل عما وقع في المملكة الأردنية؟
6: بالتأكيد نرمين، في الأردن أعلن الجيش أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 صواريخ باليستية داخل المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكنية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح وفق البيان الأردني.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة، ونلتقي بعد قليل في جولة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
6: شكرا لك نرمين.
1: جمال. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات القليلة الماضية 8 فلسطينيين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس وبلدة عقابة شمالي مدينة طوباس. وفي سياق آخر، قال رئيس بلدة نحالين الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم إن الجرافات الإسرائيلية هدمت اليوم منزلا مأهولا في البلدة. المزيد عن تطورات الوضع الميداني في الضفة مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
7: جددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس بإضرام المستوطنين النيران في مركبتين فلسطينيتين أمام أحد منازل الفلسطينيين وفق ما وثقت المصادر المحلية في البلدة. ذات المشهد تكرر كذلك في قرى كيسان شرق بيت لحم وبرقة والطيبة بالقرب من مدينة رام الله وفق ما وثق

0: فيما شهد مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس اعتقال 6 فلسطينيين ومداهمة مخرطة للحديد ومصادرة معداتها في حارة الجوزة في البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفق تأكيد المصادر المحلية، لم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة حول هذه النشاطات العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت كذلك على هدم الجرافات الإسرائيلية لمنزل مأهول بالعائلات الفلسطينية في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، وفق تأكيد رئيس بلديتها نعيم فنون، والذي قال إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجرا البلدة وتوجهت إلى منطقة واد سالم وشرعت بهدم منزل عائلة معتز نجاجرة، وهو منزل مأهول بالعائلة والسكان الفلسطينيين منذ 15 عاما، وبأن هذه البلدة بلدة نحالين تتعرض بشكل مستمر لعمليات هدم للمنازل والمنشآت وتجريف الأراضي ومصادرتها، إلى جانب فرض قيود إسرائيلية على عمليات التوسع العمراني للفلسطينيين فيها.
1: إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية هدمت مساكن من الصفيح وغرفا مؤقتة من الألواح الخشبية أو المعدنية الجاهزة أو ما يعرف بالبركسات، وحظائر أغنام وأبار مياه ومنشآت أخرى تعود ملكيتها لعائلتي أبو عبيد والحمامدة في قرية خربة التبان بمسافر يطة جنوبي الخليل جنوبي الضفة. وقد استمعنا لشهادات عدد من سكان البلدة.
2: يقول لك 10 دور سكنية مع بركسات غنم تقريبا، يعني عندك 1 2 3 4 5 6 بركسات غنم تقريبا 6 7، واصير حظائر للغنم عندك 2 3 4 5 6 7 8 9 و4 مغر، ما ضلش في الخربة ولا دار واقفه حيلها الا دار صغيرة تيجي تقريبا 3 4 ما قدروش يصلوها ودبوا عليها طمم وتانك مي وعدي، وإحنا بنعاني مش قادرين نطلعش الناس منها. هذا معناه إنه روح ما ضلكش مقعد هان، يعني هذا إبادي مش هدم دار سكنية أو بركس غنم، لا هذا إبادي كاملي.
3: يا أخوي صبحوا سارين علينا من الساعة 8 الصبح، سلموها من الشمال طلع منها من الجنوب، حتى تنكات المي براميل المي البيض سطحونه، تنك المي 4 كوب سطحوه ودبوا لي باب الطور، سكروا على المغارة اللي فيها وعينا والثلاج والغسالة فيها. والله
4: احنا في الدار عيل 16 نفر اللي هو عيلتي وعيل سبون اللي موجودين في الدور، عندنا 4 تقريبا 5 دور ما خلوش منهم ولا حاجة، خلاف حظائر الغنم خلاف السيارة وخلاف الحمامات ما عقبوا ولا شيء. والله هذا أثر علينا يعني شيء كثير، ما عقبوش لنا ولا حاجة، حتى بيار المي اللي بيشرب منهم هدموه ما خلوش لنا ولا بير. بنيتهم انهم الهدم هذا انهم بنيتهم يرحلونا، واحنا ثابتين اذا الله راد ومش راحلين لو بنضل في العراء.
1: عدد من سكان خربة التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من الشهر الجاري، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة للمساعدات بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية وفقا لبيان البرنامج. وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان ذاته أنها كانت تقدم الغذاء والقسائم والنقود إلى 400,000 شخص في الضفة، معظمهم في المناطق الريفية والجنوب. عن تداعيات هذا القرار نستمع لبعض المستفيدين من مساعدات البرنامج داخل الضفة.
5: يعني الشخص لما بده يجي مثلا ينقطع المسل الغذائي وين يروح بحل، لما هو مصدر رزقه الأساسي مقطوع عنه؟ إذا هاي المؤسسات اللي بتحفظ حماية الأسرة اللي هي حقوق الأساسية المأكل والمشرب إنها تقطع عنه، هو شو يعمل بحاله؟ أتمنى من هاي المؤسسات إنهم يعيدوا النظر بالموضوع، انهم يشوفوا انه يعني ما فيش عندنا احنا بالنسبه من النازحين فيش ناس احوج من الناس، كل الناس فقدت كل مصدر رزقها، حتى عمال الداخل حتى المعلمين، يعني بهاي الايام صرنا نشوف حتى الاستاذ حتى اللي كان له مهنه خاصه كلها انقطعت عنه، فاحنا بنطلب منهم انهم يعيدوا النظر بالموضوع.
6: نعم هذا الموضوع بكل اسف انا تفاجأت انه تم وقف هذه القسائم، وبكل أسف هذا الموضوع بيؤثر سلبا، يعني عدم المؤاخذة في ظل وجودنا وجود الناس لا عمل ولا شغل وبحالة بطالة، يعني لما هم بيعطوا الفرد 50 شيكل

0: يعني العائلة مثلا أنا عندي أربعة خمس أفراد، إحنا في الدار بنزولي 250 شيكل، في ناس عندها خمس أفراد ست أفراد بنزولها 300 شيكل، يعني هو أفراد. هذا الموضوع بيساعد الناس، بنزل إشي بدخل إشي على بيوتها من من من طعام من لحوم من مواد تموينية، مما يجعلها قادرة على تحسين ظروف المعيشة أو التخفيف من وطأة النزوح.
1: هسا في ناس انقطعت 6 شهور، وفي ناس جددوا لها، وفي ناس انقطعت هسه حاليا من هون لست شهور، يعني هاي مدة ال6 شهور معاناة. يعني اللي عنده أصلة آخذ نيش مكون من 4 5 أفراد، يعني لا والله بزقن معه، لا بجيب له قلن زيت، بجيب له نقصة رز، بجيب له شوية مثلا موني لها بدار ضمن هالظروف المعيشية الصعبة، اللي طبعا أغلبية الناس عاطلة عن العمل، أغلبية الناس تضررت من هالنزوح، أغلبية الناس واضح على الله طبعا وإلك الظاهر. وفي عائلات مستورة متعففة، يعني في عائلات عايشة على فتات الخبز.
2: فلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة.
3: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
2: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و31 جريحة من جراء عملية قصف وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي. هذا ويقول الجيش إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وإن عملياته في غزة تقتصر على التعامل مع ما يصفه بتهديدات تواجه قواته أو تهدف إلى ما يقول إنها بنى تحتية إرهابية يجب القضاء عليها على حد وصفه. في سياق آخر، يواجه ملف المساعدات في قطاع غزة تحديات جمة، ففي ظل انعدام صيانة المركبات والزيوت ونقص الشاحنات، تواجه شركة نقل المساعدات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع، كما يوضح لنا ناهض شحيبر مدير جمعية النقل الخاص في غزة.
4: عندنا حوالي 1200 شاحنة كانت تشتغل قبل الحرب في الحصمة وفي الحبوب وفي المشاطيح وفي المعبر. اليوم صفوا هدول 1200 على 400، دمر عنا أكثر من 100 شاحنة، دمر تدمير كامل، منهم من دمر جزئي لكن مش ملاقين له قطع غيار، منهم دمر في الكراجات وهي بتصلح لأنه دخلوا الإسرائيليين في الكراجات ودمروا الكراجات، منهم دمر في أثناء المجاعة في الناس والميليشيات والدنيا كلها تسلق وتضرب الشاحنات، قتل منا سواقين ودمر منا شاحنات. اليوم صفوا على 400، من ال 400 هلقيتها واقفين عشان فش الزيت وكاوشوك وبطاريات وقطع غيار، حوالي 130 شاحنة واقفين، اللي شغالين فيهم احنا 250 ل 270 شاحنة. منطقة الصفرة اللي هي من فش فريش للمعبر نفسه جوات المنطقة المحتلة من رفح، هذه المنطقة اي شاحنة بتعطل كتير من شاحناتنا عطلت غاد وانحرقت حرق أو دمرت أو الجرافة جرفوها ودمروها. هاي من ضمن الشاحنات اللي أحرقت دمرت من ضمن 800 شاحنة. اليوم عنا 270 شاحنة غالبيتهم في عنا مشاكل فيهم لأنه شاحنات مهترئة من كتر الشغل ومن الحرب ومن البنية التحتية المعدومة، مش عنا كاوشوك عشان نغير كاوشوك. الكاوشوك كنا نشتري زمان 1100 الكاوشوك الفردة الوحدة اللي هي البالون تبعت الشاحنة، اليوم حقها 15,000 شيكل عشان ممنوع تعدي. فإحنا بنشتغل قاعدين في المستحيل، وأنا مرفوع علي سلاح وبطلقوا سواقيني وبعتقلوا سواقيني. اعتقلوا عنا 20 ل 25 بني آدم من قلب المعبر، معاه سطرته ومعاه تنسيق ومعاهم اسمه، واشتغل كل الحرب، ومع ذلك بيجوا في يوم بقول إنه هذا الزلمة أو هذا السائق إنه أمنياته مش مظبوطة، فبياخدوه يا بيعتقلوه يا بيرجعوه بدون شغل. احنا في كل لحظة ممكن يوقفوا الشاحنات بالمرة وما يشغلوش ولا نقلة ولا يوصلوا المعبر، لأنه احنا في ضيقة كبيرة في موضوع الزيت والكاوشوك والبطاريات وقطع الغيار. احنا عنا دمار شامل في الموضوع هذا.
2: ناهض شحيبر مدير جمعية النقل الخاص في قطاع غزة. في ظل محدودية الأعداد التي يسمح لها بالخروج من القطاع مقارنة بالعدد الإجمالي للمرضى والجرحى، تكدست الحالات داخل مجمع ناصر بخان يونس جنوبي غزة، لا سيما المرضى من أصحاب التحويلات الطبية. يأتي هذا في وقت تستمر فيه أزمة نقص الأدوية والعلاجات وسط تدهور الأوضاع الصحية وصعوبة توفير الخدمات الطبية، كما نستمع لشهادة بعض من هؤلاء المرضى.
5: والله فيش صور للشعر، كنا تحت وما فيش، طلعنا فوق بندور وين نتصور، لانه فيش امكانيات. الاعتلال بدخلش ولا ايش صار في الادوات الصحيه، والوضع صعب جدا. يعني المريض يعني لازم لفلف 7 لفات عشان يجيب حبه الدواء، ولا عشان يتصور صوره الشعر، ولا عشان يعمل تحليل. ويا بتعمل تحليل برا وانت ما معك فلوس تعمل تحليل برا، لان الامكانيات الاعتلال مش موفر الامكانيات للمستشفيات. وهذا الشيء بنعاني منه، كل الناس بتعاني منه، مش انا اللي بعاني، كل الناس بتعاني من هذا الشيء.
6: انا جاي اعمل اشعه على رجلي عشان العظم عندي مفتت كله، وغيرت عليها حتى الشاش تبعهم تعبان، فيش طلع كيف.
7: لا بلاقيش علاج، انا مريض بلاقيش علاج لي، وعندي كهرب في رجلي، وبس على تحويله، تحويله معي موجوده مش قادر اسافر، وفيش لي سفر، انا قاعد في البلد بموت كل يوم 1000 مرة.
2: عدد من المرضى من قطاع غزة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تخطت 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع، وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
10: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
9: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
11: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
9: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنا تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق 2 مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير 2 مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان، ما حرم آلاف المحتاجين من إمدادات غذائية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
8: بي بي سي.
2: بعد أزمة الخبز التي شهدتها مناطق في الغرب الليبي الأسابيع الماضية، جاء قرار الحكومة في طرابلس بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع المخابز في مختلف البلديات والمناطق بما يضمن استقرار توفير الخبز للمواطنين. رغم ذلك لا تزال الشكاوى مستمرة، كما نتابع في جانب من آراء المواطنين في بلدة ترهونة بغرب ليبيا وكذلك أصحاب مخابز.
12: بالنسبة لموضوع توفر الخبز من عدمه، يعلم الله أنا واحد من الناس لي 4 أيام الخبز ما خشت ليش حوش. أولا الخبز ناقصة، حتى تجي توقف وتحصل مخبز ممكن باش توقف في الطابور تبي أكثر من ساعة باش توصل فيك الدور، والخبز يسكدوا شوية ويقول لك معناها لين تنزل الطرحة اللي بعدها. هذه الأولى. الحاجة الثانية، الخبز يا أخي ولت 3 بزاز دينار، باهي هذه في المحلات وفي في الكوشة الفردة ب50 قرش، باهي رب الأسرة هذا كيف بيعيش؟ هذا كيف بيستمر على الحالة؟ هو احنا كنا طامعين ان بعد ما كانت 6 بزاز دينار قلنا تو مرات يديروا لنا حل يخلاها مثلا تولي زي ما كانت قبل، لكن لقينا الوضع ماشي للأسوأ. والله ان شاء الله خير وخلاص.
13: أزمة الخبز تمر بها البلاد بصفة عامة الفترة هذه بسبب قطاع التيار الكهربائي وبسبب ارتفاع أسعار الدقيق وبسبب توقف بعض المصانع بسبب عدم وجود تيار كهربائي عدم توفر مخابز تشتغل بشكل كافي من ناحية قطاع التيار الكهربائي ونقص في الدقيق ارتفاع الأسعار طول الرغيف الواحد على 50 قرش ارتفع بشكل كبير وحتى في الحجم تغير معاش الحجم الأول نقص من ناحية الحجم.
2: مواطنون وأصحاب مخابز من بلدة ترهونة في غرب ليبيا. أما الآن فإلى جولتنا مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة. يوميات الشرق الأوسط. معنا في هذه الجولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال، أهلا بك مجددا.
14: أهلا بك نرمين وأهلا مجددا بكل مستمعين الكرام.
2: من أين ستبدأين جولة اليوم يا مروة؟
14: دعينا نبدأ جولة تريندينج اليوم من جنوب لبنان مع شابين من قضاء حصبية كانا يستقلان سيارتهما الخاصة ولكنهما ضلا الطريق، يجدا أنفسهما بالصدفة في قرية كفر تبنيت. ترى ما الذي شاهداه ودفعهما لتوثيقه عبر كاميرا الموبايل ومشاركته عبر صفحة أحدهما على فيسبوك.
15: فينا نسأل ويدا وين الطريق؟ بسرعة لنعرف وين نروح.
16: إسرائيل الليل؟
15: فين بالا؟
16: والله العظيم نمرة إسرائيلية.
15: خلاص. لما جوجل سيدي بدي جوجل عنك.
2: ما الذي شهده هؤلاء الشباب أو هذان الشابان خلال هذا المقطع؟
14: تفاجأ الشابان بدمار هائل طال الكثير من المباني السكنية لدرجة أفقدت البلدة معالمها الرئيسية، ولكن المفاجأة الأكبر كانت ملاحظتهما لاستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الشوارع.
2: أرى المحطة التالية ستكون العراق، ماذا لدينا هناك يا مروة؟
14: يتداول العراقيون بكثافة مقطع فيديو نشره اتحاد كرة القدم عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك يوثق مكالمة هاتفية أجراها رئيس الاتحاد يونس محمود مع اللاعب السوري سيمون ألكساندر للاطمئنان على صحته بعد إصابته بكسر في القدم أثناء مباراة فريقه الموصل أمام الشرطة.
17: السلام عليكم.
18: عليكم السلام، شلونك كابتن؟ الحمد لله على السلامة.
17: الحمد لله شكرا. شلونك؟
18: الحمد لله بخير وإن شاء الله مشرفة، وأنت لاعب مميز وخسرك الدوري طبعا نطمن على حالتك وصحتك، وإذا تحتاج شيء احنا بالخدمة.
17: شكرا والله ما يسمع قصة معك.
2: موقف إنساني لافت، لكن صحيح. كيف تفاعل معه متابع مواقع التواصل الاجتماعي؟
14: سقط سيمون في الملعب فوقف العراق كله معه. كان هذا واحدا من أبرز التعليقات التي لاقت تفاعلا واسعا من العراقيين على الفيديو، متمنيين أن يشعر اللاعب السوري بأنه بين أهله وناسه في العراق.
2: من أين سيكون ختم هذه الجولة مروة؟
14: قبل أن أخبرك دعيني أسألك نرمين، ماذا ستفعلين لو عثرتي في الشارع على 30,000 دولار؟
2: يعني لنقل الإجابة التي بالفعل ستحدث حتى لو كنا نتمنى الحصول على هذا المبلغ، لكن سأبحث ربما عن أقرب مركز للشرطة وأعطي هذا المبلغ.
14: إجابة غير متوقعة، لكن دعيني أقول لك أن هذا الموقف هو الذي واجهه عامل. كيف تصرف؟ دعينا نستمع.
19: لما نشرتها في الفيسبوك وقلتهم يجيب المرأة وجيديها، السيد هذا فاتح هذا من مسيلة جاني الخاص عيطي كذا قال لي انا مولا منا تو اخويا اعطيني المراه، اعطيته نمره تليفون كلمني كذا قال لي يا اخويا فيها 70 مليون ب50 والاخرى 100 و200.
2: يعني ربما هذا العامل لجأ لحل أكثر تطورا.
14: صحيح.
2: مواقع التواصل الاجتماعي.
14: صحيح، نشر عبر مواقع التواصل أنه عثر على هذا المبلغ وعلى صاحبه أن يتواصل معه، وبالفعل تمكن من إيجاد صاحب المبلغ، وبين الإشادة والتقدير تحول موقف عامل النظافة لنموذج للأمانة والنزاهة وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
2: هو بالفعل حل خارج الصندوق. صحيح. ليس بالحل التقليدي. شكرا جزيلا مروة جمال على هذه الجولة.
14: شكرا نرمين، شكرا مستمعينا.
2: من رحم الحرب وعلى وقع القصف ألفت كتابها وعنونته بشظايا. إنها الكاتبة الشابة اللبنانية زينب مشاورب، والتي ألفت كتاب شظايا تحت وقع الحرب الأخيرة. هي أيضا ابنة الجنوب اللبناني، التي تحكي لنا عن ملابسات تأليف هذا الكتاب كتوثيق لآثار الحرب التي لا تمحى.
20: أنا زينب محمود مشورب من البيسارية جنوب لبنان، أضع بين أيديكم كتابي شظايا مكتوب تحت وطأة الحروب. كتب في حرب نجونا منها جسديا، أما نفسيا فقد خطت كلمات الحرب على القلب تاركة عليه بصمة الخوف، فأصبح الخوف يرى في عيني ويسمع في صوتي، لكن صوتي لم يكن ليرتفع حتى ترجمت خوفي إلى كلمات في كتاب، وقلب فيه أسى لا يعرف التعبير. قررت وقع هالكتاب من أرضي من البيسرية، ضيعة صمدت بوجه الحرب مع أن توجعت كتير بس بقيت صامدة. قررت وقع هالكتاب بين أهلي وبيتي وناسي، من بعد ما كان للحرب أثر كبير على جسدي وعلى نفسيتي، تركت بعمقي أثر خوف ما بينمحى. مرقت بصعوبات وتركت كل شيء وراي وفلات، تركت بيتي وأهلي. من هيدا الوجع ولد شظايا، كتابي بيحكي مشاعري اللي مرقت فيها بالحرب من خوف ونكران وضياع. كتابي بترجمني، بترجم أنا شو حسيت. هيدا الكتاب بيحكي عن مشاعر الخوف اللي حسيتها، خواطر بتعبر عن أنا شو حسيت وكيف ما قدرت أتخطى هالخوف من الحرب للحرب ومن الأسى للأسى. كتبته تحت هدير الطيران الحربي من بين سطور الأخبار وتحت شعور الخوف، مش بس على حالي، على أهلي وأحبابي اللي قرروا يتمسكوا بهالأرض. هيدي الكلمات شهدت أصعب الليالي وأعلاها صخبا بالمشاعر، وبعد الأثر بقلبي خلف شظايا.
2: ابنة الجنوب اللبنانية البيسارية في قضاء صيدا الكاتبة الشابة زينب مشاورب وصاحبة كتاب شظايا والذي ألفته على وقع القصف في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. مرة أخرى متابعينا الكرام نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة، وهو اشتداد وتيرة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن لليوم الثاني على التوالي، وعلى موقعنا bbc.com/arab وتحت عنوان إيران تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة ومقتل 2 من البحارة في حادثة ناقلة نفط سعودية بمضيق هرمز، تجدون موضوعا مفصلا عن الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن خلال الساعات القليلة الماضية. ونصل بهذا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج آية زمرة، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: دايما على السمع.
1: راديو بيت لحم الأولى في بيت لحم. راديو بيت لحم 2000 الأولى.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.